أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق.

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان في البدايات. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، كثيرا ما تبدأ الطريق بخطوة صغيرة، لكن السؤال الأهم إلى أين تتجه ولماذا تمضي؟ فالطريق لا يبدأ بالحركة فقط، بل يبدأ أولا بوضوح النية وصدق القصد. حين يكون الهدف واضحا تستقيم الخطوات وتنتظم الوجهة، ويصبح الطريق أكثر طمأنينة وثباتا. وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج، فقبل أن تخطو بقدميك لا بد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لا بد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك، هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: في عالم منفتح على مصراعيه، بل إذا قال أحدهم لم يعد أصلا له أبواب ولا مصارع لن يكون مبالغا. فما زال حديثنا حول التعامل مع الأبناء، التعامل مع الأسرة في هذا العالم المنفتح الذي نسمع الكثير طبعا يقول نحن نريد أن نأخذ المفيد وأن نجتنب الضار. هذا الكلام جميل لكنه كلام عام، التحدي فيه عالي جدا. لماذا؟ لأن مطلوب من الإنسان أن يأخذ النافع وأن يجتنب الضار يشترط أن تكون عنده اللياقة الفكرية، القدرة الذهنية، القدرة الفكرية، أن تكون عنده موازنات سليمة جدا في شخصيته ليستطيع أن يأخذ النافع ويترك الضار. وين يكمن التحدي؟ يكمن التحدي في أن الصغار في السن المحاكمة العقلية عنده قد تكون غير متزنة، يعني الجانب العاطفي عنده حاضر، جانب الرغبة واللهو هو الذي عنده حاضر. حتى لما نتكلم عن المراهقين نفس هذا الجانب، يعني كما تقول الدراسات أن الذكاء العاطفي عند المراهق جدا منخفض، وإنما دائما الذي عنده هو رغبة الاكتشاف، رغبة أن يحصل على ما يريد، أن يحقق طموحه وأن يلبي احتياجاته، بغض النظر إلى أي مدى قد تكون هذه الاحتياجات الآن نافعة له. قد تجد مراهقا يقضي كل وقته في اللعب، مع أنه هذا عمر نفيس ومهم، عمر بناء المهارات وعمر تحصيل المعارف، لكن ما عنده للأسف هذه الموازنة. قد تجد شاب ما عنده هذه الموازنة فيقضي الأمور في اللهو واللعب وفقط المشاهدات يعني للتسلية، وما يستفيد من هذا الوقت. فإذن قضية أن الإنسان يأخذ النافع ويترك الضار، نعم هذه قاعدة جميلة، لكن تحقيقها على مستوى الواقع ليس أمرا سهلا أبدا. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون واقعيين بالذات مع الشباب ومع الأبناء الصغار. إذن لذلك قلنا لابد من رسم خطة تربوية، أساليب تربوية استقيناها من مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلنا إلى نقطة حوار لا تحقيق، أنه لابد أن يكون الأمر بيني وبين الأبناء قضية الحوار حاضرة بشكل كبير جدا فيه، وليس فقط التحقيق. يعني قديما قد يصل هذا الأسلوب أنك تعطي أمر وتعطي نهي ويحقق الأب مع الإبن ماذا فعلت ماذا لم تفعل هذا الأمر، ولا قلنا الآن ينبغي أن يترك، نعم هناك سلطة للأب على هذا الأمر، لكن أن يكتفى بهذا الأسلوب في هذا العصر، في عصر الانفتاح، في عصر يجد الإنسان نفسه في فضاءات أخرى، وللأسف بسبب صغر السن أحيانا، عدم وضوح الأفكار أحيانا، يظن أنه هذه البيئة هي الأنسب له وهي التي تتقبل شخصيته بكل مكوناتها، فيرمي بنفسه بشكل كامل في ذلك الفضاء الإلكتروني وذلك الفضاء التقني، ليسمح لذلك الفضاء بأن يعيد تشكيل شخصيته. تحدي، وهنا نحن بحاجة إلى الحوار. لذلك عندما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتوقف أمام هذه المحطة بشكل ملفت، أنه كان يحاور الصغير قبل أن يحاور الكبير، ويجلس مع الصغير ويحاوره، بل يعني يرى طفل حزين فيجلس معه، وأول كلمة يقول له يكنيه أبا عمير. يعني تخيل هذا المشهد، طفل صغير عمره يعني 10 سنوات مثلا، طفل صغير أول أمر يجلس معه ويكنيه بكنيته يقول أبو عمير، ثم يبدأ الحوار أنه ما هي أسباب الحزن، ويبدأ يتكلم معه ويناقشه ويحاوره حول قضية ليش الحزن يكون وكيف يستبدله، كيف يتعامل مع هذا الأمر المحزن الذي طرأ عليه وهو فقد عصفوره. يعني أمر جدا بسيط، وينتهي الحوار بأنه أخرجه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الحالة التي كان هذا الصغير فيها. نعم هذا حوار، هذا نحن الآن بحاجة إليه، أن نحاور أبناءنا، أن نناقشهم. للأسف البعض منا حتى أسلوب الحوار لا يمتلكه، يعني ما يستطيع، هو فقط إما أن يتكلم وإما أن يستمع، لكنه لا يستطيع أن يتبادل أطراف الحديث، ليس مكيف أن يتقبل أن يمضي 10 دقائق وربع ساعة يتكلم مع إنسان يختلف معه في وجهة النظر دون أن ينفعل ودون أن يغضب أو دون أن يغلق الموضوع. هذا من أسهل ما يكون عند كثير من الآباء، بس الموضوع انتهى، سكر الموضوع للأسف. لا، نحن نريد أن نستبدل هذه الكلمات، الموضوع انتهى، سكر الموضوع، خلاص الأمر مفروغ منه، لا نقاش في هذا لا لا لا، لم يعد هذا الأمر صالح. لم يعد صالح. كل الخطوط الحمراء ينبغي أن نتجاوزها مع الأسرة. تعال يا يوني، عندك قضية، عندك مشكلة، عندك تحدي، تعال سنتناقش، سنتباحث، سنتحاور. تيقن أنني كأب وأنني كأم لا أريد من هذه الدنيا شيء إلا أن أراك سعيدا، وأن أراك ناجحا، وأن أراك متفوقا، وأنني أراك في أعلى الرتب، وأنني أراك في أفضل النجاحات. هكذا نبدأ الحوار، مش أنه يكون 5 دقائق بعدين ننفعل ونسكر وانتهى الموضوع، على هذا لا يصلح. ثم أسلوب الحوار الآن صار موجودا، ما الذي كذلك نحتاج إليه؟ تربية الضمير للمراقبة، تربية الضمير للمراقبة. التربية التي ربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فكان إذا جاءه الشخص صغيرا كان هذا الإنسان أم كبيرا يستأذنه في سفر، يستأذنه في أن يذهب لمكان، ماذا يقول له صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتق الله، اجعل تقوى الله رفيقك، استصحب التقوى. التقوى مصطلح شرعي، وهو هذا الشعور الداخلي الذي يمنع الإنسان عن معاصي الله ويدفع بالإنسان إلى طاعات الله. هذا الشعور القلبي الذي ما يحتاج الإنسان أن تكون عليه سلطة أو كاميرا أو مراقبة أو مسؤولة، لا لا لا لا، هو من قلبه يستشعر علاقته مع الله تعالى، فهذه العلاقة تردعه عن الخطأ وتجعله يقبل على الأمور الصالحة وعلى الطاعات وعلى القرب. هذا بتعبيراتنا المعاصرة نسميه الضمير. هذا الضمير تعبيرنا القرآني أقوى وأعمق، وهو التقوى. أننا ننشئ أبناءنا على تربية الضمير لا على تربية المراقبة. ماذا يعني بالمراقبة؟ للأسف للأسف كثير منا كآباء وكأمهات استبدلنا هذا المصطلح النبوي الراقي وهذا الأسلوب النبوي الرائع في تكوين الشخصية إلى أسلوب المراقبة، وهو عيب. الناس سوف تراك، بتعبيراتنا العامية الناس ستشوفك، الناس كلهم سوف يشوفوك ويعلقوا عليك ويتكلموا عنك. فيبدأ الطفل يكبر وهو مستشعر أسلوب ماذا؟ أسلوب المراقبة، أنني ما دمت تحت أعين الناس وتحت أعين الكاميرات فلا ينبغي أن أخطئ، لأن العين ترقبني، لأن العين الآن ترصدني. لكن بدون أن نشعر، بدون أن نشعر نحن نقع في إشكالية خطيرة جدا، وهي ماذا؟ إذا كانت العين لا ترصدني، وإذا كانت الكاميرا لا ترقبني، إذن ليس هناك شيء يردعني عن الخطأ. هنا إشكالية أننا ننشئ الأبناء على فلسفة أو على تربية ماذا؟ على تربية المراقبة. أما بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان الضمير. لذلك إيش أنتجت تربية الضمير؟ أنتجت مجتمعا صالحا، مجتمعا ربانيا، مجتمعا لا غش فيه ولا خداع، مجتمع المسؤول لا يستغل منصبه، والموظف لا يستغل وظيفته، لا توجد رشوة، لا يوجد فساد، لا يوجد إخلال، لا يوجد تأخير في العمل، لا يوجد تباطؤ. أنتجت مجتمع ينطلق من منطلق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أصبح الإنسان ينجز عمله بالدرجة الأولى لأن ضميره وعلاقته مع الله تعالى حاضرة. فيأتون لذلك الشاب وهو يرعى الأغنام، فقال له بكم؟ قال لا أنا راعي لا أبيعها. قال طيب أعطينا واحدة سنزيدك فيها مالا، وقل لصاحب الغنم إن الذئب أكلها ولن يراك أحد. فقال هذا الشاب الصغير، قال هب أن راعي الغنم لم يراني، هب أن راعي الغنم لم يراني، فأين الله؟ جميل، هذه الجملة نحتاجها اليوم في واقعنا. قال فأين الله؟ قال له فأين الله؟ فبكى رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الكلمة، بكى، قال صدقت فأين الله. هذه نتيجة تربية الضمير. علينا أن نعود إلى تربية الضمير، إلى تربية التقوى، إلى إيجاد هذا الشعور، إلى أن نوقد هذه الشعلة الإيمانية في قلوب صغارنا، وأن نترك للأسف هذا الأسلوب الذي انتشر بين كثير منا وهو أسلوب المراقبة. الناس ستشوفك، الناس ستراك، هذا عيب، هذا أمام الناس. لا لا، العيب عيب أعلم، ولكن حقيقة بناء شخصية ينبغي أن تكون من الضمير. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
4: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية، وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة ولنا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جداً.

0: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية، والمشاركة بالبحوث العلمية، والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
1: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة، وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية، كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في فصول في أربعة من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم الذي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأني أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق، ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم السريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذه يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم ما كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس السوار والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم بإذن الله تعالى عن تاريخ عمان القديم، ونتكلم عن تاريخ الزراعة القديم في عمان، بداية ظهور الواحات، بداية ظهور طرق الري المختلفة في عمان، أيضا بداية ظهور أنواع مختلفة من النباتات التي عثر عليها في عمان في مواقع مختلفة. قلنا احنا في الحلقة السابقة أن بدأ ظهور الواحات منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وأيضا ظهرت كثير من الواحات في المناطق الداخلية، في مناطق الظاهرة في شمال الشرقية وفي جنوب الشرقية، وظهرت هذه الواحات خاصة في منذ 3000 قبل الميلاد، وذكرنا كثير من هذه الواحات التي عثر عليها في مواقع مختلفة من عمان، وقلنا أن هذه الواحات كانت أيضا جنبها المقابر الركامية اللي هي يعني تعد أكثر من 100,000 من المقابر الركامية الموجودة في السهول وفي أيضا في الجبال، وهذا أيضا وجود هذه المقابر الركامية قد يدل أيضا على نشاط أيضا الواحات والزراعة أيضا في المناطق الداخلية. تكلمنا عن بعض المواقع المهمة في عمان اللي ذكرنا فيها وجود يعني مواقع الزراعة قديمة اللي هي في الكامل والوافي وجعلان بني أبو حسن، كانت منطقة أيضا زراعية هامة ذكرناها أيضا في الحلقة السابقة، وكذلك وادي الفلي جنوب ولاية الشرقية حيث تتناثر أيضا المقابر الركامية القريبة منها، وأيضا في بلاد صور وجد أيضا أنواع من الواحات القديمة، وجامعة السلطان قابوس في مسقط أيضا وجد واحات قديمة ومقابر ركامية جنبها، وأيضا في وادي حلم جنوب قلهات أيضا بساتين من النخيل ومزارع الغلال، وأيضا تشرف هذه على القبور الركامية، والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. أما بالنسبة للدراسات الخاصة بالنباتات التي عثر عليها في عمان، مجان في الفترة القديمة يعتبر من أهم المواقع اللي عثر عليه في على نباتات قديمة في عمان هو موقع بات في عبري، يعتبر من أهم المواقع اللي عثر عليه في نباتات قديمة. فمن ضمن النباتات اللي عثر عليها في هذا الموقع اللي هي النخيل والحبوب من بينها القمح والشعير، فهذه زرعت منذ 2750 قبل الميلاد، يعني لها فترة قديمة جدا، وأيضا من المواقع القديمة اللي عثر عليها أيضا لنباتات موجودة قديمة هو موقع هيلي، أيضا من المواقع المهمة اللي عثر فيه على نباتات وعثر عليها عند برج موجود هناك في المنطقة اللي هي منطقة هيلي، ويمثل برج منشأة ضخمة مربعة الشكل ذات زوايا دائرية، وهذه الزوايا تصل إلى 16 متر، وطبعا يعتبر من المواقع الضخمة جدا وكبيرة من المقابر الركامية، وارتفاعه طبعا 1 متر، وفي المنتصف يوجد بئر مسور بالحجارة عثر فيه على عدد من الحبوب ونوى التمر، وتؤرخ هذه المحثورات للفترة ما بين 3000 إلى 2700 قبل الميلاد، طبعا تعتبر من أقدم المعثورات على وجود نباتات ووجود الزراعة داخل الواحات في السلطنة، وأيضا وجد نواة للتمور وأنواع من التمور أيضا موجودة من النخيل وجدت في هذا الموقع بكميات كبيرة. وطبعا بالإضافة إلى التمور أيضا وجدت محاصيل أخرى، وأيضا كان أيضا يستخدم في التجارة. في نفس الموقع في هيلي أيضا عثر على نوعين من الشعير ونوعين من القمح ونوع من الذرة، بالإضافة إلى البقوليات وأنواع من البطيخ والبازيلا، هذه طبعا كلها آثار عثر عليها تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، يعني لها 5000 سنة. وجد أن في الزراعة اللي موجودة في عمان كانت تتكون من الشعير وأنواع من الشعير نوعين منه، والقمح أيضا نوعين، ونوع من الذرة، وأيضا البقوليات كانت موجودة، البطيخ كان موجود، والبازلة كان موجود. أيضا من الأشجار اللي كانت موجودة قديمة في عمان شجر السدر، من الأشجار القديمة اللي موجودة في عمان. أما الليمون والمانجو لم يكن موجود في تلك الفترة في عمان، ولم يزرع في تلك الفترة، يعني خلال 1000 قبل الميلاد لم يؤثر على آثار للليمون أو المانجو. ولكن طبعا أنواع من البقوليات، أنواع من القمح، أنواع من الشعير، أنواع من الذرة وغيرها. طبعا أيضا كان في إنتاج للعسل عثر عليه في عدة مواقع، طبعا على مستوى الجزيرة العربية حتى موجود في البحرين، يعود للألف الثاني قبل الميلاد. يعني العسل اللي كان الدبس طبعا اللي كان ينتج من التمور، العسل اللي موجود في البحرين في 1000 قبل الميلاد. طبعا هذه التمور كانت تصدر إلى مواقع مختلفة، يعني التمور وغيرها كانت تصدر من المناطق الواحات إلى المناطق الساحلية، في مقابل ذلك كانت تصدر من المناطق الساحلية الأسماك، وطبعا كانت الأسماك إما تكون مجففة أو مملحة أو مدخنة. طبعا خلال تلك الفترة كانت أيضا التمور من أهم المنتجات اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة في الواحات. أما طرق الري عن طريق الفلج فهي من الطرق التقليدية التي قد تكون استخدمت منذ 1000 قبل الميلاد، يعني يعود تاريخ الأفلاك في عمان إلى 1000 قبل الميلاد. وطبعا خلال هذه الفترة 1000 قبل الميلاد بدأ يظهر أيضا تأثير الطابع الفارسي بشكل عام في مجان، وقد تكون جلبت هذه الطرق من الري من بلاد فارس، وقد تكون قديمة أيضا في عمان. والأفلاك طبعا باستطاعتها توفير إمدادات المياه إلى المزارع والحقول بتكلفة رخيصة، ويتطلب صيانة سنوية. طبعا كان الناس جدا مهتمين بعمل الأفلاك، وكانت يعني تقطع عشرات الكيلومترات حتى تصل إلى مواقع الزراعة، وكانت تستعمل الأفلاك لجلب المياه عبر عشرات الكيلومترات من الأراضي الريفية الوعرة إلى الواحات الكبيرة أو البساتين في كل أنحاء عمان. يعني بدأت يعني منذ 1000 قبل الميلاد بدأ الاعتماد الأكبر على استخدام الري بالأفلاك في معظم المناطق الداخلية ومناطق عمان بشكل عام مجان، سواء كانت في المناطق الداخلية الظاهرة الباطنة جنوب الشرقية وغيرها من مواقع عمان المختلفة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا الحديث اليوم عن التاريخ القديم لعمان وتاريخ الزراعة والواحات الزراعية، أنواع النباتات اللي كانت تزرع في مجان خلال 1000 قبل الميلاد. إن شاء الله نواصل حديثنا عن التاريخ القديم لعمان مجان في الحلقات القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
2: حلم عوراق بعد ما صار غني الايلول وفراق ياخد قرار
1: في فضاء الاغاني
0: ونداءاتها الشهيه
1: ونداءاتها الشهيه إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي. لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي. هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجل الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين أو ربما للكويت وربما من عمله الأخير في الإمارات، فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول، خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص ثياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار، أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا، فلازلت أكمل معه ومع كلماته.

0: هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قريتي الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلل، ينبعث صوته من مكان ما، من صدر عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات، صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية، ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة. هذا ما أستطيعه الآن، أداري وجهي بعيدا عنك، أغلق صوتك ريثما يأتي الفرح والزغاريد.
1: كنا مع أغاني عبد الحليم حافظ برفقة القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. توقيع اتفاقيات إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. روسيا تؤكد بأن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية وتبدي استعدادها لمساعدة طهران في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان وحزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرة مفخخة. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

وتحكي حكي العين.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
4: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.

اللهم نسألك أن تجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح راحة تلامس أرواحنا وفرحا لا يغادر قلوبنا، وأياما جميلة مليئة بالرضا والطمأنينة. الحياة قصيرة مهما طالت، فلا تحمل قلوبكم فوق طاقتها وتجاوزوا كل شيء يؤذي أرواحكم، واختاروا السلام الداخلي دائما. ابتسموا، فبعض الأقدار الجميلة تأتي على هيئة صبر، وبعض الأمنيات تتحقق في الوقت الذي يختاره الله لنا لا الذي نختاره نحن. عيشوا ببساطة وتحدثوا بلطف، وكونوا قريبين من كل شيء يمنح أرواحكم الطمأنينة. فأجمل الناس هم الذين يتركون أثرا طيبا حتى في مرورهم العابر. صباح يحمل لكم بشائر الخير وأقدارا أجمل مما تتمنوا، وقلوبا مطمئنة لا يمسها الحزن. صباح الخير والسعادة دائما لكم متابعينا، متابعين أثير إذاعة الشباب في صباحات الياسمين. معكم في الإعداد والتقديم عابدين البلوشي، وفي الإخراج سيف الجرداني.

0: وما أجمل هذه الموسيقى الجميلة. أكيد صباح الخير والسعادة لك يا سيف الجرداني ولكل المستمعين اللي يستمعوا إلينا في هذه الدقائق. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وحياكم الله معنا في برنامجنا وبرنامجكم صباح الياسمين من 8 إلى 10 صباحا، وصباح الخير والسعادة لكم جميعا أينما يصل أثيركم، أثير إذاعة الشباب. إذاعة الشباب وتواصل يستمر معاكم إلى تمام 10 بإذن الله تعالى. تغريداتكم عبر منصة إكس عبر آت شباب راديو عمان، طبعا عبر منصة إكس. الواتساب 7244200، وأيضا الاتصالات تباعا راح ناخذها على 24698151. إذن متابعينا تواصل يستمر معكم إلى تمام 10، والآن نذهب معكم لأولى محطات برنامج صباح الياسمين والصحافة.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: عناوين جريدة عمان لليوم الجمعة 5 من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 22 من مايو 2026 ميلادي. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية. إصدار قانوني التخطيط العمراني.

وأيضا غضب عالمي بعد تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول غزة. ومن العناوين مساعي باكستانية مكثفة لإنهاء الحرب، وترامب يتعهد بانتزاع اليورانيوم الإيراني. اتفاقيات ب73.9 مليون ريال لتنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. أسعار الأضاحي تثقل كاهل المواطنين، والأعلاف وسلاسل الإمداد تلقي بظلالها على سوق المواشي. عمان وتونس تنسجان خيوط الأصالة في أمسية ثقافية بالمتحف الوطني. من العناوين متابعينا في جريدة عمان لليوم، حرصا على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، صندوق الحماية الاجتماعية يطلع على التجربة الهولندية. بعثت الحجة العسكرية تتجه إلى الديار المقدسة، وإطلاق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي للحجاج عبر تطبيق شفاء. وفد جامعة السلطان قابوس يطلع على المجالات الابتكار وريادة الأعمال في موسكو. البرنامج الموازي بكلية الدفاع الوطني يوصي بتعزيز المهارات والقدرات القيادية. افتتاح 7 كيلومترات من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد بجنوب الشرقية. ومنح دراسية للعمانيين في الصين بمختلف التخصصات. نشر أرقام التواصل ووسائل الدعم والعلاج مواطنون اللوائح الإرشادية خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات. ومستشفى المزيونة يشغل غرفة العمليات لأول مرة. بحث الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي الصحي بشمال الشرقية. وندوة بولاية طاقة حول الوقاية من أمراض الدم الوراثية. جلسة حوارية بنزوة عن تحديات علاج سرطان الأطفال، وملتقى يناقش حماية النظم البيئية البحرية بشمال الباطنة. اتفاقية تعاون لدعم إنشاء أكشاك وعربات طعام بولاية بركة. وجنوب الشرقية تستعرض الرؤى التطويرية للبيئة الحضرية بالمحافظة. دراسة ميدانية ترصد واقع الوسائل التعليمية بمدارس محافظة ظفار، وتوزيع أكثر من 12 ألف ريال لمستحقي الزكاة بولاية لواء. أكد أهمية توسيع الشراكات في مجالات التدريب والتأهيل معا نحو التميز، يدعو إلى تطوير القيادات وتعزيز ثقافة الابتكار. تكريم 300 طالب مجيد بولاية المضيبي وجامعة الشرقية. تختتم الأنشطة الطلابية وتكرم المجيدين. الاحتفاء ب 63 من حفظة القرآن الكريم بولاية عبري. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه: ندوة محافظات ممكنة اقتصاديا برعاية السيدة بالعرب بن هيثم، تستعرض فرص الاستثمار والتنمية. من العناوين أيضا متابعينا: توقيع اتفاقيات ب 74 مليون ريال في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة بشراكة عمانية سعودية، إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية. أسعار الأضاحي تثقل كاهل المواطنين، والأعلاف وسلاسل الإمداد تلقي بظلالها على سوق المواشي. هبطة 7 بالسيب تعود إلى الواجهة بالقرب من مركز الولاية. وأيضا استقرار الصادرات غير النفطية عند 1.6 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. 75 شركة متداولة خلال الجلسة. مؤشر بورصة مسقط يقفز 388 نقطة، والقيمة السوقية تتجاوز 36.7 مليار ريال.
خام عمان عند 102 دولار، النفط ينتعش مع تعثر مفاوضات إيران وتراجع المخزونات الأمريكية.

قياد للنقل البحري تحتفل بتسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال. إذن هذه كانت أبرز عناوين الملحق الاقتصادي وجريدة عمان لليوم متابعينا. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهذا الوطن الغالي على قلوبنا عماننا الحبيبة عمان. السلام.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الياسمين.
2: صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم متابعينا صباح الياسمين، وادروا بالسلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. صباحكم فرحة ربما تشبه فرحة العيد أيضا. نبدأ يومنا كذا معاكم بكلمة دائما تكون خفيفة جميلة في برامجنا أيضا صباحية، الواحد يحتاج بالفعل يعني طاقة إيجابية يعيشها، والطاقة احنا نستمدها منكم مستمعينا بكلماتكم الطيبة أيضا دائما والصباحية والجميلة. على العموم موضوعنا لليوم عن هبطات الأعياد والأسواق اللي تسبق العيد، هذه الأماكن اللي لها طعم مختلف، زحمة الناس، أصوات الباعة، ريحة البخور، الحلوى وفرحة التجهيز للعيد. قولوا لنا كذا وش أكثر شيء يلفتكم أو يعجبكم في هبطات العيد، وهل الحين تحسون بنفس أجواء زمان، ووين هذه الهبطات بالتحديد اليوم تعيشوها، وخلونا نعيشها معكم ببعض الالتقاطات والصور الجميلة من خلالكم. إذن حياكم الله معنا في مشوارنا متابعينا في صباح الياسمين عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على الواتساب على 24-698-115. نقول صبحك الله بالخير أخوي أحمد الرحبي، يقول صباحك ورد أخوي عابدين، جمعة مباركة علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وأيضا رسالة أخرى من جابر الرواحي، أسعد الله صباحك بالخير أخي جابر الرواحي، صباح النور والسعادة الدائمة إن شاء الله يا رب العالمين لنا ولك إن شاء الله يا رب. الصين مرة واحدة علشان يعني الدورات. الله يمدك في الصحة والعافية إن شاء الله أخي جابر، صباح الخير والسعادة لكم جميعا. إذن متابعينا نروح للرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عابدين من قلب الحدث، وحصريا لإذاعتكم المفضلة إذاعة الشباب، جمعتكم مباركة وبالخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير وسرور بمناسبة العيد الأضحى المبارك. خلفان العامري الله يسعدك يا أخوي خلفان، التجهيزات يقول قائمة في هذه الهبطة ولا مزرعة ولا إيش بالضبط يا أخوي خلفان؟ إيش هذا خلفان معنا على الخط؟ السلام عليكم أخوي خلفان.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الأحوال؟ عساك بخير.
3: طيبين تام حالك، إيش أخبارك؟
2: ربي يمدك بالصحة والعافية.
3: حياك يا سيد العزيز، حياك.
2: أنت خلفان نفس اللي راسلنا رسالة؟
3: خلفان نعم نفسه.
2: الله يمدك بالعافية، احنا ما فهمنا الفيديو عبارة عن ويش بالضبط يا خلفان.
3: يا سيد العزيز، هذا سوق بلدة لزقة تابعة لولاية بيض النيابة سمد الشان،
2: ما شاء الله.
3: طبعا هو بين واحات النخيل والشركة كما شاهدتم في مقطع الفيديو يعني.
2: نعم نعم صحيح.
3: وطبعا اليوم يستعدوا الشباب لهذا الشيء، لهبطة اليوم فيها طبعا تكون فيها أغنام وفيها الباعة، شفت الفراش اللي أنا وصلت لكم إياه هناك.
2: نعم.
3: طبعا ليس لنا غنى عن هذه الإذاعة الطيبة، طبعا تعرف أنت، أنا ما أعرف بنفسي، طبعا أنتم تعرفوني.
2: الله يسعدك يا رب العالمين.
3: الله يبارك فيك، إن شاء الله اليوم بتكون الهبطة الظهر بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.
2: نعم.
3: وكذلك هناك طبعا في مشاريع متعددة قائمة في البلد، وفي هناك مجموعة من الشباب يعني قائمين عليها.
2: جميل.
3: وأنا الحين عاد بخلي، ولكن أيضا أحب أن أنوه إن بكرة إن شاء الله في قناة معنا في بلدة لوق، قناة النخيل اللي هو قناة النغال
2: ما شاء الله.
3: إيه نعم. وإن شاء الله بكرة التقيت بأحد الأخوان القائمين على الفلج ومساعد عليه في الفلج، شفت يعني حط أرقام عن النخيل طبعا تعرف من هذا القبيل.
2: نعم.
3: وعاد سألت قلت له متى القناة؟ قال لي بكرة إن شاء الله تعالى.
2: نعم بإذن الله تعالى كل التوفيق إن شاء الله لكم. هذه الهبطة نعم
3: تفضل سيدي.
2: هذا السوق راح يبدا من اليوم ولا من بكره؟
3: هذا من اليوم، من اليوم استاذي، من اليوم بيكون مستمر ان شاء الله حسب الباع متى بيكون متواجدين. اليوم 4 أيام تقريبا كذا بيكون ان شاء الله مستمرين الباعة، وتعرف انت على الاطفال في اجازات المدارس وما شابه ذلك من هذا القبيل.
2: نعم
3: استاذي عابدين، اذا تسمح لي، في عندي احد الشباب القائمين على المشاريع التطويرية في البلد، اريدك تتحدث معه هو عاد ويحلك يعني ايش هي الاشياء اللي هو كونه في هنا يعني قريب من القرب يعني.
2: نعم
3: اذا تكرمت لي اذا تسمح لي يعني.
2: نعم نعم تفضل.
3: هذا الاخ سالم بن حمد الشبيبي الان. نعم. عندك
2: مرحبا اخوي حمد. سالم
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخوي سالم، كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب العالمين.
4: صباح على جميع المستمعين.
2: الله يصبح عليك بالنور والسعادة ان شاء الله يا رب العالمين.
4: كيف الشباب معك؟ كيف البرنامج؟
2: والله البرنامج يسمع يعني المستمعين يسمعوا صوتكم ويريدوا التفاصيل منكم حول الفعاليات والهبطات وما شابه ذلك ايضا.
4: والله يا سيدي العزيز، اليوم نحن في غاية السرور اننا نلتقي معكم من طريق البث المباشر من اذاعتكم الموقرة.
2: الله يسلمك.
4: وكذلك بالنسبة للاستعدادات مع الهبطة على منطقة لاخلفانة، سؤالكم مقطع الفيديو.
2: نعم.
4: في هبطة لزق اليوم بعد صلاة الظهر ان شاء الله.
2: نعم نعم.
4: وطبعا مستمرة الى نهاية الاجازة اللي هي بعد العيد
2: باذن الله تعالى.
4: معظم الباعة متحمسين لهذا الشيء.
2: الله.
4: فيها وجود الاغنام، فيها المكسرات، فيها الباعة اللي هي العاب الاطفال. والحمد لله يعني اليوم مسرورين احنا كثير اليوم.
2: الله يحفظكم. نعمل الاحساب
4: يعني. الهبطة اللي هي الحالية هذه اليوم نعمل الاحساب.
2: نعم.
4: طبعا هي الصادف الخامس من ذي الحجة.
2: أيوة.
4: وال25 من رمضان بالنسبة لهبطة عيد الفطر.
2: ما شاء الله. وتستمر إلى بعد العيد بثلاثة أيام.
4: تستمر في الأجازة اللي هي ما العيد.
2: إجازة العيد. نعم.
4: في الأجازة كلها كانت متواصلة.
2: ما شاء الله.
4: وعاد نترجى وصولكم، نتشرف بحضوركم.
2: بإذن الله تعالى، ليش لا؟ إذا تيسرت الأمور بإذن الله إن شاء الله نكون من الحضور.
4: عاد استغل الفرصة إشاري. عندنا مشاريع اللي هو حاليا تطوير العابد مال الفلك.
2: نعم.
4: وكان سابقا الفلك اللي هو معنا فلك الدويخ اللي فلك لزق يعد من اكبر الافلاك بالسلطنه بشكل عام.
2: نعم.
4: وطبعا هو على اثر المخفض المسرات من فتره كذا
2: بالفعل تاثر الفلك. نعم.
4: خلل الوادي وطاح وتم فتره تقريبا 50 يوم.
2: نعم.
4: ما بدون جريان يعني.
2: نعم نعم.
4: فالاخوه والاهالي جزاهم الله خير قاموا بتبرعات، جمع تبرعات، شغلنا قطاسات في الابار اللي هي قريبه الفلك لري المزارع. والحمد لله قبل يمكن تقريبا عند 10 ايام يعني طلع الفلك، والحمد لله الامور طيبه والاهالي مسرورين والمزارع مره مستبشره خير.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يعني ربما هذه الافلاج اللي هي افلاج قديمه يعني عملوها اجدادنا رحمه الله عليهم، والحفاظ عليها مهم جدا. يعني انا حتى في بعض الاماكن كنت رايح الاسبوع الماضي الى قريه حدش بولايه نخل، لقيت الفلج ايضا اللي يكون على مسار الجبل، يعني بمرور الاوديه تكسر هذاك الفلج. طبعا صعوبة إعادة أيضا بناء مرة ثانية، كون أنه أيضا هو يطل على الوادي، والوادي جرف ما شاء الله، يعني أيضا يعني الجبل على أو الرملة اللي موجودة بأسفل هذاك الفلج، ف يعني إعادة بناء من أول جديد يكلف ربما بالشيء الكثير وصعوبة أيضا إرجاعه. ولكن بعض الأماكن يعني يستطيع الأهالي مثل ما ذكرت أن إعادته بقدر المستطاع، لأن ربما يكون سهل والتكلفة ما تكون عالية، فتكاتف الجميع حول هذا الموضوع هو مهم جدا أيضا.
4: والله الأهالي يا سيد العزيز ما مقصرين الأهالي، لكن كذلك بعد الحكومة الموقرة الحكومة الرشيدة بشكل عام ما مقصرة بعد، كذلك نفس الشيء طرحت مناصر المقاول.
2: جميل.
4: مقاول طبعا مختص بصيانة الأفلاج، والحمد لله رب العالمين. كذلك قائمين تو أستاذي العزيز قائمين بدور له مشروع العابد، عابد الفلك من الشريعة من الفلك إلى الداخل.
2: ما شاء الله.
4: وطبعا المشروع هذا مسويين الكربوستنات على الشريعة للفلق يعني، وكذلك يعني مسوي السقوف، نحن بالعمان نسميه السقوف.
2: نعم نعم سقوف
4: الحجر اللي هو هذا الحجر الجبل.
2: صحيح صحيح،
4: ومنظر جيد، وقائمين اليوم كذلك بنفس الشيء بعد بتمديد الإنارة، إنارة الطرق اللي هي المؤدية للسوق. طبعا في إنارة سابقة لكن اليوم قائمين بدور اللي هو تمديد الإنارة السابقة.
2: جميل.
4: طبعا هذا كله عن طريق الأهالي وتبرعات الأهالي، أهل البلد يعني، وجزاهم الله خير، قائمين بدور كبير. كذلك البلدية نفس الشيء معنا، بلدية سند.
2: نعم.
4: جزاهم الله خير بعد قائمين بدور كبير معنا. والمكتب المحافظ كذلك بعد نفس الشيء متواصلين معنا. والحمد لله نشكر الله بفضله تحت قيادة الحكومة الرشيدة مولانا صاحب الجلالة سلطان هيثم المعظم، ما مقصرين معنا كذلك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله ويمدكم بالصحة والعافية أخوي سالم، وكل التوفيق لكم لما فيه خدمة لهذا الوطن الغالي.
4: الحمد لله الحمد لله. أمين أمين أمين. بس تنفر زيارتكم
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى أخوي سالم. شكرا شكرا لك
4: سيدي العزيز. شكرا
2: جزاكم الله ألف خير، بارك الله فيكم على جهدكم أيضا. هذا لما نقول الواحد يسعى دائما يحافظ على كل تفاصيل ومكتسبات هذا الوطن قدر المستطاع. صحيح الأنواع المناخية يعني أحيانا تمر وتتأثر كثير من الأراضي والأفلاج وغيرها، ولكن أيضا سعي الإنسان لإرجاعها أيضا مثل ما كانت، هذا واجب على الجميع.

0: على فكرة اللي ما يلحق على المناداة أول الصبح يعني الطوفة بصراحة لحظات. لما نقول كيف الواحد تكون عنده طاقة إيجابية أو طاقة جميلة من أول الصبح، شيابنا الله يمدهم بالصحة والعافية وأجدادنا يعني حافظوا على منادات أول الصبح في الأسواق الشعبية. في كثير من الولايات والمحافظات لا زالت المناداة موجودة لله الحمد والمنة، يعني تلقى سوق السمك ما شاء الله بعد الفجرية، صلاة الفجرية تلقاهم كلهم موجودين هناك، المناداة أول الصبح على أساس أنك الواحد ياخذ الصيد ويروح عاد المكان المخصص له هو ويبيع الصيد اللي خذاه بالمناداة. والعندك الأسواق الشعبية هم بعد عندك في البداية المواشي، من يخلصوا من المواشي ينتقلوا إلى الأغراض الثانية اللي جايبينها، فلان جايب أغراض من البيت يبى يبيعها، جايب صندوق، جايب كبت، جايب طاولة، جايب كرسي يبى يبيعها، وتلقى المنادى عليه. والمناداة هني أيضا تختلف من شخص إلى شخص، ولكن هي في الأخير مبتغى واحد، من يخلصوا عاد يروحوا للخضروات والفواكه المناداة عليها إلى أن تنتهي كل هذه وكل واحد ياخذ مقسومة ويمشي. الله يحفظ الجميع، ولكن هي بالفعل طقوس جميلة صباحية ومميزة جدا جدا جدا يا جماعة. يعني اللي ما راح لمناداة أول الصباح نقول لا ضروري يروح. وربما انتشرت فيديوهات كثيرة في ولاية نزوة، وعندك أيضا سوق المسلمات في وادي المعاول والأسواق الثانية اللي نشوفها أيضا بشكل كبير، ولكن الحفاظ عليها مهم جدا. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام.
0: الوالد أبو قيصر صبحك الله بالورد.
1: طيب إن شاء الله.
0: علينا وعليك إن شاء الله الوالد عزيز.
1: وعلى قائدنا المعظم حفظ الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: المالكة. كيف حالكم؟
0: الحمد لله بصحة وعافية، كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: كيف صحتك؟
1: عافية على فرح الهبطات وهذا.
0: نعم.
1: أيام العيد من كل شيء، كل نوع، والأولاد يجتمعوا، الأولاد والأهل والجماعة وأهل الديار والولايات، ويتلاقوا في الأسواق ويعرفوا بعضهم بعض وفي المال بعضهم بعض. هذا نعمة بصح الحمد لله، الأمن والأمان، الله يدوم علينا إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله تمام.
1: وهبطي صوت الهبطة. وخلفان قابلك من هذا من سمة الشام خلفان العامر.
0: نعم نعم، نوجه له تحية.
1: تحية نسلم عليه وما يرد السلام.
0: الله يسلمك.
1: الحين أسلم عليه وما يرد السلام، ما أعرفه هو ما له كذا.
0: يمكن ما عارف رقمك يا الوالد عزيز.
1: اسمه جيران يا ما بريد.
0: الله يمدكم بالصحة والعافية. إذا خلفان يسمعنا الحين.
1: إيه خير إن شاء الله.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أقول لك هذا تسمحي أسأل عن واحد.
0: نعم.
1: هذا مدير عندكم.
0: من؟
1: عدنان.
0: عدنان الميمني.
1: إيه؟
0: الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. لا قدم هذا الأسبوع، قدم حلقة واحدة، كان يوم الثلاثاء تقريبا قدم.
1: الله يعطيه الصحة.
0: آمين يا رب العالمين. الله يعافيك. آمين آمين. الله يسمع منك، يمدك بالصحة والعافية يا رب.
1: إن شاء الله نسمع هذا الأخبار طيبة عن القرض، عن مناداته الأغنام، وهذا يتشري لحال أولادهم من ثياب، من حلواء، من كل نوع من هذا. لكن
0: نعم
1: الحمد لله على صحة والعافية.
0: آمين. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
1: لا لازم الأصدقاء جميعا نسلم عليهم.
0: الله يمدك بالصحة والعافية الوالد أبو قيصر.
1: أبوي يسمعنا كله
0: بإذن الله. بإذن الله يوصل سلامك. شكرا لك على تواصلك الوالد أبو قيصر. الله يسلمك بالخير إن شاء الله يا رب العالمين، ويمدك بالصحة والعافية. ونروح لرسالة أخرى أيضا. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمان بوجوده بينهم، يحبونهم ويحبونه. ليس للقلوب طريقا أقرب من حسن الأدب مع الناس والتزام الذوق في المعاملة واحترام الكبير وأرفع الذوق ومنتهاه إفشاء السلام مع ابتسامة صادقة. اللهم وفقنا بصحبة السعداء والكرام والكرماء وأطيب الأصدقاء، أمثالكم أيها الرائعون المبدعون المتميزون، فريق صباح الياسمين. فايز العلوي، أسعد الله صباحك بالخير والسعادة. ورسالة أخرى أيضا: يظن بعض الناس أن السعادة تقاس بوفرة المال، بينما الحقيقة أن السعادة الحقيقية تكمن في الرضا والطمأنينة وقبول أقدار الله خيرها وشرها. فكم من غني يملك المال لكنه يفتقد الصحة، وكم من ثري لم يرزق شريك حياة أو حرم نعمة الذرية. وفي المقابل هناك أناس بسطاء قل ما لهم، لكن بيوتهم عامرة بالأبناء وقلوبهم ممتلئة بالرضا وأجسادهم تنعم بالعافية، فيعيشون حياة هادئة مطمئنة. فليست السعادة فيما نملك، بل فيما نشعر به من قناعة ورضا وبركة. علي خاطر نجادي، أسعد الله صباحك بالخير وصباح السعادة الدائمة لنا ولك بإذن الله تعالى. ناخذ رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب، هالمرة من محمد الهاشمي من الكامل والوافي، يقول: سوق مدينة الكامل في ولاية الكامل والوافي في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة، وفي هذا السوق تباع أنواع كثيرة من البضائع ومختلف أنواع الخضروات والفواكه، والناس تستعد لعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بإذن الله تعالى. إذا نطلع كذا بفاصل سريع ونعود لكم من جديد متابعينا، معكم في برنامجكم صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة، ونذهب معكم متابعينا إلى ملتقى يناقش حماية النظم البيئية البحرية بشمال الباطنة. إذن معنا على الهواء مباشرة متابعينا الأستاذ فهد بن سعيد الناصري، باحث قانوني بإدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة والمشرف على هذا الملتقى. أسعد الله صباحك بالخير أستاذ فهد.
2: صباحك سعيد أخي عبدين، يا هلا وسهلا، بارك الله فيكم ونرحب بكم ولجميع المستمعين في هذا الصباح الجميل.
1: الله يسعد
2: عمان حبيبا.
1: الله يسعد صباحك بالخير والسعادة دائما وأبدا بإذن الله تعالى. بداية، ما أهمية تنظيم ملتقى يعنى بحماية النظم البيئية البحرية في محافظة شمال الباطنة تحديدا؟
2: طبعا أخي العزيز، أهمية إقامة هذا الملتقى تحديدا في محافظة شمال الباطنة لما تمتلك يعني شمال الباطنة من شريط ساحلي، طبعا كما هو معروف من ولاية السويق إلى ولاية شناق، وبالتالي أيضا وجود كثافة سكانية أيضا كبيرة في هذه المحافظة، وأيضا تمتاز هذه المحافظة بتنوع فريد يعني من خلال وجود الأخوار اللي موجود فيها، أشجار القرم اللي يعني تعتبر أيضا من حواضن لصغار الأسماك والقشريات والمحاريات، ايضا ناهيك عن وجود يعني الاشجار هذه فوائدها في امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون، ايضا وجود المنشات الصناعيه ايضا له تاثير ربما على البيئه البحريه بشكل عام، مما يعني يتطلب اقامه هذا الملتقى لتوضيح بعض المفاهيم والالتزام فيها تجاه البيئة البحرية.
1: نعم، اليوم أبرز التحديات والممارسات التي تؤثر اليوم على البيئة البحرية خصوصا مع وجود الأنشطة الصناعية بالمحافظة.
2: نعم، هي تحديات كثيرة، يعني منها تحديات يعني زحف العمران الساحلي أيضا لما تشهده المحافظات، أيضا المحافظة أيضا من وجود أنشطة سواء ساحلية بنية عمرانية، أيضا الصيد الجائر، التغير المناخي، حركة الملاحة، هذه كلها تأثيرات أيضا على البيئة الساحلية، وأيضا الأنشطة الصناعية لها تأثير أيضا فيما يتعلق من وجود أيضا ربما في حالة عدم الالتزام وجود ملوثات مثلا على السواحل، عدم الالتزام بالقوانين، يعني ربما أنه يترك لبعض المنشآت أنها يعني بعيدا عن الرقابة الذاتية، وليست الرقابة اللي تفرضها هيئة البيئة ربما، ولكن هناك جهود حديثة من هيئة البيئة لفرض الرقابة البيئية على تلك الأنشطة الصناعية، أيضا حركة الملاحة أيضا في المواني، في المواني لها أيضا ربما قد تحدث منها بعض العوامل السلبية التي قد تكون أحيانا يعني غير مقصودة، ولكن لها تأثير أيضا على البيئة البحرية في هذا الجانب.
1: نعم نعم، اليوم كيف تعمل هيئة البيئة على تعزيز التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والاشتراطات البيئية المتعلقة بحماية البحر؟
2: نعم، طبعا هيئة البيئة في هذا الجانب يعني تبدأ بتطبيق منظومة رقابية متكاملة على يعني مراقبة تلك الأنشطة باستخدام التقنيات الحديثة. طبعا الرقابة تبدأ منذ بداية المشروع أو قبل بداية المشروع من خلال تقديم الدراسات البيئية لتقييم الأثر البيئي من هذا المشروع قبل إقامته.
1: نعم.
2: فيما بعد تأتي الرقابة البيئية عند إقامة المشروع وإصدار التصاريح بتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على تلك الأنشطة من خلال تسيير دوريات رقابية، وأيضا ربط بعض الأجهزة الإلكترونية بالهيئة لمراقبتها لحظيا، إضافة إلى نشر بعض المحطات، وهي طبعا مثل ما هو معلوم في موقع الهيئة موجود محطة يعني محطة نقي يعني توضح وجود محطات رصد جودة الهواء في السلطنة ككل وليست محافظة شمال الباطنة. أيضا هذا جزء من الرقابة التي تسعى إليه هيئة البيئة في هذا الجانب. طبعا في حال وجود أي تجاوزات من تلك الأنشطة تقوم الهيئة بتفعيل الجانب القانوني من قبل مأموري ضبط القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزام طبعا يعني إلزام المخالف بتصحيح الوضع، يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
1: نعم، اليوم الملتقى ركز على جانب التوعية والمسؤولية القانونية، إلى أي مدى أصبح الوعي البيئي اليوم جزء مهم من عمل المؤسسات الصناعية؟
2: طبعا يعني نحن لمسنا جانب للبيئة التوعوي البيئي لدى المنشآت الصناعية بشكل ملحوظ، لتبني بعض السياسات الصديقة للبيئة، وأيضا تبني المسؤولية المجتمعية لدعم المشاريع البيئية، منها ما يتعلق بزراعة الأشجار، مثل ما هو معروف أن زراعة الأشجار تخفف يعني أيضا من الانبعاثات أي في محيط تلك الشركات. أيضا تبني أيضا مبادرات تدعم الطاقة النظيفة، وهذا يعني مثل ما هو مشاهد بعض المنشآت تقوم بهذا الجانب. أيضا أصبح الوعي البيئي جزء لا يتجزأ في استراتيجية بعض المؤسسات، لأنه سبب بقائها هي التزامها بالجانب البيئي بالقوانين البيئية. لأنه مثل ما تعرف أخي العزيز، بعض الصناديق الاستثمار أو البنوك تركز على المعايير البيئية والاجتماعية لتقديم تمويل لتلك الأنشطة الصناعية،
1: نعم،
2: وبالتالي يعني يصبح لزاما على تلك الأنشطة أنها تلتزم لضمان بقائها في المنطقة، ومن خلال أيضا خلق توازن بين البيئة والتكامل في هذا الجانب.
1: بإذن الله تعالى. أبرز التوصيات والنتائج اللي خرجت بها الملتقى، وكيف يمكن أن تسهم أيضا في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة البحرية مستقبلا؟
2: نعم أخي العزيز، الملتقى خرج بعدة توصيات، عدة توصيات منها، ولكن أبرزها هي مثلا وضع خطة يعني طويلة مدى للإنشاءات الساحلية، تحديد المواقع إنزال الشعاب المرجانية بعيدا عن خطوط الملاحة البحرية،
1: نعم،
2: أيضا تكاتف الأدوار التكاملية سواء مع الجهات الخاصة، الجهات العامة، أيضا مع الجامعات، أيضا تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بتشجيع المؤسسات على تبني مبادرات بيئية، أيضا هذا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وأيضا تطوير منظومة للإنذار المبكر لمتابعة القضايا البيئية الناشئة لتعزيز الجاهزية. أيضا إضافة إلى ذلك تكون هناك يعني هذه التوصية بالذات، المنظومة هذه ستعزز الجاهزية بشكل سريع.
1: نعم،
2: أيضا خرج الملتقى بتوصية حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، أيضا تعزيز البحث العلمي، هذا دور مهم أيضا بالتعاون مع الجامعات الموجودة في مجالات النمذج الساحلية والتغيرات البحرية،
1: بالفعل
2: وأيضا دعم الشراكات أيضا في المراكز البحثية سواء القطاع العام والخاص. أيضا أشير إلى أنه هيئة البيئة من خلال هذه التوصيات هي تقوم أيضا بأدوار كبيرة للبيئة البحرية، منها إنزال الشعاب المرجانية، أيضا تنظيف الشعاب المرجانية، وهذا مستهدف ومؤشر أداء يعني لهيئة البيئة في هذا الجانب، وهذا مما يسبب إلى يعني تحسن في بعض الأنظمة البيئية البحرية.
1: لله الحمد والمنة. كل التوفيق إن شاء الله لكم بإذن الله تعالى في ملتقيات قادمة هكذا لها أهمية كبيرة في الحفاظ على المكتسبات البحرية. أيضا رسالة أخيرة تود قولها أيضا في ختام حديثنا معك أستاذ فهد.
2: رسالة طبعا حماية البيئة هي طبعا لا تقتصر على دور جهة معينة، يعني هي صحيح بأنها أنيطت يعني المسؤولية لهيئة البيئة، إلا أن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع، سواء أفراد أو جماعات، وهذا ما نصت عليه القوانين أيضا في هذا الجانب. الأمر الذي يعني نعول عليه بأنه نشر الوعي البيئي هو سيؤدي إلى استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ فهد بن سعيد الناصري، باحث قانوني بإدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة والمشرف على هذا الملتقى. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا أخي.
1: في أمان الكريم. إذن متابعينا، الحفاظ على البيئة البحرية هو واجب على كل أبناء هذا الوطن الغالي.

0: من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع الطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. توقيع اتفاقيات إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. روسيا تؤكد أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية، وتبدي استعدادها لمساعدة طهران في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرة مفخخة. واستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين.
2: صباح الياسمين وصباح سعادة لكم جميعا. إذن هذه كانت العناوين وبداية ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح الياسمين على الواتس أب 7244200، رسائلكم وعبر الاتصال 2469-8151 تباعا راح ناخذ اتصالاتكم، ولكن نذهب معكم الآن إلى حالة الطقس. حالة الطقس متابعينا صحو بوجه عام على معظم المحافظات، وصحو إلى غائم جزئيا على محافظة ظفار مع فرص تدفق السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وفرص تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وظفار. أما حركة الرياح تهب على معظم على سواحل بحر عمان والمحافظات المجاورة، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول خلال المساء إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة أحيانا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية إلى غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحيانا. أما حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر العمان والسواحل الغربية من محافظة مسندم، ويصل أقصى ارتفاع لها إلى 2 متر ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع لها إلى 2.5 متر. درجات الحرارة في بعض الولايات خصب 33-26، صحار 33-29، نزوة 39-30، وصور 39-30، إبرة 40-27، هيمة 40-26، لبريمي 37-22، وجبل شمس 29-21، وجبل سمحان 30-25، أما الدقم 37-27. هذا والله أعلم. أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم في صباح الياسمين مع عابدين البلوشي وسيف الجرداني.

0: صباح الياسمين.
1: نروح لصباح الياسمين وأسئلتكم ورسائلكم اللي وصلت لنا، وما مدانا إن نقرأ هذه الرسائل، ضروري إن نقرأها الحين يا سيف الجرداني. نروح لأول رسالة، أخوي سالم المقيم يا أبو عبد الله، صبحك الله بالنور والسعادة. يقول عابدين نستمع لكم البرنامج، الله يصبحكم بالنور والسعادة إن شاء الله. الله يسعدك يا أخوي سالم المقيمي، تحياتنا لك يا أبو عبد الله، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. وتحية بعد نقولها لمن ناصر، نعم الرسالة إيش تقول، من ناصر أبو عبد الله، نعم ناصر، يا هلا وسهلا بيك يا ناصر ابو عيسى، الله يسعدك يعطيك العافيه. يقول صبحكم الله بالنور والسعاده عابدين، نستمع لكم البرنامج انا واخوي ابو عبد الله. الله يسعدك ان شاء الله ويعطيك العافيه اخوي ناصر، الله يحفظك ودرب السلام ان شاء الله لكم باذن الله تعالى. ورساله ايضا يقول، مع اقتراب العيد تبدا هبطات العيد والاسواق الشعبيه باستقبال الناس من أجواء مليئة بالحيوية والفرح، وكأنها تعلن أن العيد أصبح قريب. هناك ترى الزينة وتسمع أصوات الباعة وتشاهد الجميع منشغلين بشراء الملابس والحلوى والعطور وكل ما يتعلق بفرحة العيد. هذه تفاصيل بسيطة تصنع أجواء جميلة تبقى عالقة في الذاكرة مهما مرت السنوات. أكثر ما يميز هبطات العيد

0: ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وأزكى وأشرف آياته سيد الكريم.
0: الله يسعد صباحك يا أخوي علي يا عربي،
1: كيف حالك؟ طيب
0: الله يسلمك يا رب، كيف أمورك؟ عساك بخير.
1: نشكر الله ونحمده. أخوك الصغير جدا علي أبو الفضل من ولاية الخابور الجميلة، وتحيات إليك أخي الكريم.
0: الله يسلمك
1: يا رب. وإلى بقدم برنامج وإلى كل من يستمع إليكم، وأعطر السلام الأخوي حبيبي عليكم وأزكى التحيات أهديها إليكم وإلى المستمعين الأكارم. وأرجو أن تكون كل أيامنا بإذن الله سلام وحب وصفاء وأخوة ونقاء كما كانت، وأن يعني يكون هذا البلد العظيم آمنا وفي تقدم ورخاء، إنه
0: اللهم
1: سبحانه
0: آمين.
1: وفعال لما يشاء.
0: اللهم آمين يا رب العالمين بإذن الله تعالى.
1: أستاذ الكريم، حقيقة دائما يعني تعودت حتى أسلم عليكم، عليك وعلى المخرج وعلى أصدقاء البرنامج وكل من يستمع إليكم، ودائما أقول ما شاء الله تعالى أنتم دائما رائعون في التقديم والإخراج والانتقاء، وهذا يدل أيضا على جهودكم وعلى نجاح البرنامج بفضل الله ثم بفضل جهودكم. وأنا حقيقة محبا لهذا البرنامج ولمن يعلم يعمل في هذه الإذاعة الشابة، ودائما أقول أنصت إليكم، أنصت يعني غير أستمع، أستمع أيضا يمكن تستمع، لكن أن تنصت أي تجعل عقلك وقلبك وروحك إلى من تنصت إليه. وطبعا العارف لا يعرف، أنتم ما شاء الله أذكى مني وأكثر علما وفهما، بارك الله فيك.
0: الله يسعدك، يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. تفضل يا أخي علي.
1: والله حقيقة باختصار سيد الكريم، زمان أذكر زمان عندما كنا في منتصف السبعينيات ونحن أطفال، كنا نقطع مسافة من القرية التي نسكنها إلى السوق القديم له بالقرب من البحر قرب الحصن يعني، وكنا حقيقة نذهب قبل طلوع الشمس في ذلك الوقت، منا من يذهب على دراجات هوائية صغيرة، ومنا من يذهب على قدم، مجموعة من كنا من الأطفال أذكر يعني، في مكان كان تقام فيه بيع المواشي عزكم الله تعالى، وبالقرب منه أيضا يعني تباع بعض ما يسمى بالقشاط، هذا النوع من حلويات كما يقولون، وهو يحتاج إلى أسنان قوية إذا ما أردت أن تأكله، وأيضا إلى حلوى. الحلوى يعني من صدر أهل القرية الولاية بارك الله فيهم.
0: نعم.
1: يعني أما الآن الحمد لله فالأسواق هنا منتشرة في أي مكان، وتستطيع أن تشتري في أي وقت. الآن نقل سوق المواشي قبل سنتين تقريبا من السوق القديم له بالقرب من البحر إلى هنا مركز الولاية استراحات، يعني هو كان أكثر تطور حقيقة، ولكن أنا الآن أجتنب أن أذهب في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، وذلك يعني تفاديا للزحام الشديد، فأذهب إلى أحد يعني قضائر بيع المواشي وانتقل المواشي التي أريد شراءها بارك الله فيك. أنا حقيقة سيد الكريم لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، وأنت أكيد يعني تعرفون هذا كثير، ولكن يعني أنا أشكركم على هذه انتقاء هذه المواضيع حقيقة المهمة جدا بارك الله فيك، وأتمنى لك دائما التوفيق. ولكن دائما أقول إن تهيئة النفوس ليس بس فقط في شراء المواشي عزكم الله، وفي أيضا تجهيز الملابس وفي تجهيز المأكولات، وأن أيضا إنما أيضا يهيئ الإنسان نفسه للعيش في هذه الأيام المباركات التي تكثر فيها الصالحات والأعمال الصالحات، وهي من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أيضا، وأنت أكيد تعرف أنا أعلم نفسي لا أعلم غيرك، يعني أعتبر نفسي تلميذا يعني بين يديكم وأصدقاء البرنامج، ولكن أقول دائما على الإنسان دائما أن يصلح فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يصلح وينقي فيما بينه وبين الناس. الإنسان لا يدري متى يذهب. أخي الكريم، أحد الأخوة كان بالأمس معنا ففوجئ بالموت رحمه الله تعالى. لا يذهب الإنسان حتى لا يأتي ذا يوما أو وقت يعني يندم فيه على ما فرط. أخي الكريم كما تعرف
0: بالفعل.
1: في وقت لا ينفع فيه الندم. أسأل الله لنا ولكم بقاء والمستمعين ولهذا البلد العزيز تقدم الرخاء بإذنه، وأن يحفظ الله تعالى بلدنا وأن يحفظ سلطاننا وكل من يقيم على هذه الأرض المباركة الطيبة، وأن يبلغنا وإياكم هذه يعني العيد المبارك بإذن الله. وتقبلوا مني خالص التحيات سيد الكريم، واعذرني على الإطالة، ودائما أقول وسأقول إن الحديث دائما يجر بعضه بعضا، كذلك أيضا يحلو عندما أتحدث إليك وإلى من أمثالك. تحياتي إلى المخرج الكريم، أقول اعذرني.
0: الله يمدك بالعافية يا رب.
1: بارك الله فيك سيد الكريم.
0: شكرا شكرا شكرا لك. في أمان الكريم أخوي علي بالفضل.

0: الله يسعد صباحك بالخير ومن يستمع إلينا في هذه الدقائق أيضا. ونذهب لرسالة من الدكتور أحمد سرحني. صباحك نشاط وهمة لوطن عزيز وغالي. أخي عابدين شكرا لك على كلماتك الطيبة. الدكتور أحمد أسعد الله صباحك بالخير والسعادة دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ناخذ أيضا رسالة أخرى من أخوي جمعة علي البلوشي. يا هلا وسهلا بيك يا أخوي جمعة، الله يسعدك يعطيك العافية. من أبو عبالي يقول نصبح عليكم بالخير، صباح النور والسعادة، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. ومن معك أيضا في رسائل، خلنا كذا نقرأ الرسائل على السريع. أبو أحمد الفزاري، جمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله، تحياتنا لك يا أبو أحمد الفزاري. وأيضا رسالة من أم ناصر الهادية، أسعد الله صباحك بالخير يا أم ناصر. ورسالة من أيضا سعيد عزيز الهشامي من قرية الطوية ولاية وادي المعاول، ما شاء الله على الأجواء الجميلة، الله يسعدك إن شاء الله يا رب. أبو قيصر مختفي يقول سمعنا صوته يا أخوي بدر من الفجيرة، الله يحفظك. طبعا هذه الرسائل عبر الواتساب 7244200. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عابدين.
0: يا هلا وسهلا بيك، شاعرنا عزان الرمحي، كيف الحال يا عزان؟
1: والله الشر عنك وعن كل يستمع في هذه الإذاعة وما تشوفه المكروه الرادوي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، تفضل يا عزان.
1: دام فضلك عندي مشاركة بسيطة عساها تكون ترضي المستمع.
0: ونحن نستمع إليك.
1: أقول فيها سلام الله أبدا كل بادي، على المسلم سلام الله بود، على المسلم من حضر وبادي، أهل الوفا الوافين لسال ونشد، خمسة ذو الحجة اليوم عادي، 1447 أشهد، العيد عابدين قرب أقولها لأهل بلادي، تجهزوا للعيد قمل بلا عدد، اليوم هبطت لزق بهل كل شادي، متطلبات العيد يبيعوا بها قد، الأغنام فيها تباع وكل شيء اعتادي، لتباه بتلقاه يباع ما يرد، عيد عساه يعود بلا فراح في كل مدينة وقرية وسيحن ووادي، عليكم كلكم يعود بلا نكد، عليكم كلكم وبلا نكادي، قولوا عسى آمين ليسمعني يرد، قولوا عسى آمين أبناء الأمجادي، رفيعين القدر على الله نعتمد، رفيعين القدر كلكم وكادي، لكم ارتاح من شيب وولد، تم القول يكفي ولا مرادي، إذا أخطيت ما قصدي أبد، وصلوا على النبي وباجتهادي، ولي صلي عليه حظه سند، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسرة المالكة والشعب العماني على أبيها العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين. محبكم عزام بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيبة، دربكم خضر كل مستمعين. شكرا عابد،
0: بارك الله فيك،
1: وبارك الله فيكم أنت والمخرج وكلكم طاقم البرنامج.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، وصح لسانك وبوحك يا عزان الرمحي. عندنا رسالة أيضا من محمد الأغبري يقول صباح الخير يا عابدين. ورسالة أيضا من ناصر الزيادي يقول همسة صباحية، بعض القلوب هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، وفي عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب، والحياة حلوة لنا جميعا، دمتم سالمين وتوصلون بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم. ناصر الزيادي تحياتنا لك يا ناصر، الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. احنا نطلع فاصل ونعود لكم، نتواصل معكم من جديد في برنامجكم صباح الياسمين ودروب السلامة، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذا التوقيت بالتحديد.

0: صباح الياسمين صباح الصحة.
1: الله يمد الصحة والعافية في أجسادكم يا رب العالمين، اللهم آمين بإذن الله تعالى. وربما الشغل الشاغل في الآونة الأخيرة الفيروسات، والله يبعدنا عنها يا رب العالمين. تفشي صامت عفوا لأيبولا يسبق الاكتشاف سلالة نادرة بلا علاج تهدد وسط أفريقيا. الفيروس كان يتداول منذ عدة أشهر قبل اكتشاف أول حالة مؤكدة في 15 مايو. طبعا كشفت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لم يبدأ حديثا كما كان يعتقد، بل ظل ينتشر بصمت لأشهر قبل اكتشافه، ما يزيد تعقيد احتوائه وينذر بارتفاع أعداد الإصابات في ظل غياب علاج أو لقاح فعال للسلالة الحالية. أفادت وكالة بلوبيرغ نقلا عن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية أن الفيروس كان يتداول منذ عدة أشهر قبل اكتشاف أول حالة مؤكدة في 15 مايو. وفق أنايس ليغاند المسؤولة الفنية عن الحميات النزفية الفيروسية في المنظمة، هذا التأخير في الرصد يعد عاملا رئيسيا في تسارع انتشار العدوى، إذ أتاح الفيروس التغلغل في المجتمعات المحلية دون رقابة صحية كافية. وأحصت منظمة الصحة العالمية ما يقارب إلى 600 حالة مشتبه بها و139 حالة وفاة مرتبطة بتفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. قال المدير العام للمنظمة أيضا نتوقع استمرار ارتفاع الأعداد نظرا للفترة الزمنية التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشي المرض. وقد حذر تيدروس من الخطر الذي يشكله حجم وسرعة تفشي المرض حتى الآن. وفق التحاليل أجراها باحثون في المنظمة العالمية قد يتجاوز العدد الفعلي للحالات 800 حالة، وقد يصل إلى 1000 حالة في أسوأ السيناريوهات. اجتمع الفريق الاستشاري الفني التابع لمنظمات الصحة العالمية يوم الثلاثاء لمناقشة أولويات اللقاح المحتمل. وقد طور لقاحان لإيبولا خلال تفشي استمر لسنوات في غرب أفريقيا قبل عقد من الزمن، أحدهما شركة الميرك والآخر من شركة جونسون. ومع ذلك صمم كل اللقاحين لمكافحة سلالة زائر الأكثر شيوعا وفتكا من الفيروسات. لا يوجد علاج محدد إلى الآن، و يعني ساهم الرئيس السابق أيضا للمنظمة في قيادة جهود الاستجابة لتفشي المرض في غرب أفريقيا، وقال إنه في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام السلطات الصحية قد يكون من المنطقي تقديم أحد اللقاحات المتوفرة للعاملين في المجال الصحي وطلب كبير من الناس، مشير إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن سلالة بونديك بوغيو يتراوح بين 30 أو 50%، موضح أن تقديم اللقاح قد يشجع العاملين في المجال الصحي على العمل خلال تفشي المرض. الله يبعد عنا هذه الأمراض والأسقام يا رب العالمين والفيروسات، والله يعيننا إذا انتشر، وتعالوا خذ لقاح، الله يعين ويبعد عنا وعنكم إن شاء الله كل شر ومكروه يا رب العالمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة دائما لكم متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا عبر الواتساب 72 442 0009 والاتصالات على 2 4 6 9 8 1 5 1. بعد شوية نروح لوين؟ نروح لمكان جميل ورائع ومميز، أنا ما أعتقد مريتوا عليه ورحتوا له في وادي المعاول بالتحديد، تفاصيله بعد شوية إن شاء الله. ولكن خلونا نقرأ الرسائل عبر الواتساب. يقول لك ابدأ يومك وانت مؤمن أن الخطوات الصغيرة تصنع المسافات الكبيرة، وأن انضباطك اليوم هو راحة قلبك غدا. اجعل هذا الصباح بداية هادئة لقوة جديدة، وابتسم للحياة مهما ازدحمت التفاصيل. فالشخص الذي يعرف وجهته لا تربكه الطرق. صبحكم الله بالخير، أخوكم ناصر السناني من ولاية صور العفية، ويا محلاها صور الجميلة. ورسالة أخرى من هاكم الفيروس واشتروا العلاج. حياك الله يا علي خاطر نجادي، وشكلك يا علي خاطر ناوي على نية. الله يمدك بالصحة والعافية، نقول إن شاء الله يا رب، وكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق بالتحديد. ناخذ اتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1، وناخذ رسائلكم عبر الواتساب على 72 442 0009. سليمان العاصمي يقول عابدين انتظرونا في التهلولة الجماعية الكبرى بولاية أدم يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، ليلة ترفع فيها الأكف وتلهج فيها الألسن بذكر الله، وتجتمع فيها القلوب على المحبة والطاعة والألفة. نسأل الله أن يجعلها ليلة عامرة بالخير والسكينة والقبول، وأن يديم على أهل الولاية روح التكاتف والاجتماع على الخير. اللهم آمين يا رب العالمين. يا أخوي سليمان العاصمي الله يمدك بالصحة والعافية بإذن الله تعالى. على العموم نروح لي وين؟ عيود وادي المعاول، ليالي الفنس طبعا بتفاصيلها، وهذا أيضا بالتعاون مع مكتب والي وادي المعاول، وبالتعاون مع دائرة البلدية الاحتفال بالفعالية، فعالية العيود بولاية وادي المعاول، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تفاصيل هذا العيود أيضا معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حمد بن بالعرب المعولي، عضو مؤسس لشركة ممشى حجرة الشيخ السياحي بولاية وادي المعاول. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد، أسعد الله صباحك بالخير.
2: صبحك الله بالنور والعافية والسرور، طويل العمر، كيف الحال؟ بخير،
1: الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين.
2: الله يسلمكم ويعافيكم، ونقدر نقول من الآن على أن نبارك لكم أيام المباركة هذه بداية، واقتراب عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيد خير وبركة بإذن الله تعالى على الشعب.
1: اللهم
2: وعلى المولانا جلالة السلطان ربي يحفظه هيثم بن طارق المعظم.
1: اللهم
2: حقيقة إحنا كشركة بالتعاون مع مكتب سعادة المحافظ وبلدية وادي المعاول ومكتب والي وادي المعاول، نستعد حاليا لإقامة فعالية في ممشى حجرة الشيخ. ممشى حجرة الشيخ اللي اليوم على لسان كل عماني في هذا الوطن، الحمد لله بتكاتف مثل ما ذكرت والتعاون، والحمد لله اليوم أصبح الممشى له باع طويل واسم كبير كمزار سياحي طبيعي ولله الحمد.
1: بالفعل، وما أجمل هذا المكان الرائع والمميز، جهود مقدرة وواضحة جدا لهذا الموقع، وعلى ما أعتقد مثل ما ذكرت يعني خاصة أيام الأعياد راح يكون مختلف جدا. خلنا نتحدث عن ليالي الفنس في يعني حجرة الشيخ، ممشى حجرة الشيخ بتفاصيله معك
2: أستاذ العزيز. طبعا احنا ان شاء الله في اول نقاطين نستعد لهذه الفعاليه، وان شاء الله باذن الله تعالى تكون فعاليه تستقطب كثير من زوار السلطنه. طبعا يتكون هذا الفعاليه بشكل عام طبعا على طول ممشى حجرة الشيخ اللي هو طوله 1500 متر
1: ما شاء الله.
2: يتوزع هذه الفعاليه تتوزع بين ثلاث معالم اثريه، وهي متحف بيت الغشام بإذن الله تعالى بيكون فيه المسرح، وفي كثير من الفعاليات للأطفال وللكبار بإذن الله تعالى. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم بإذن الله تعالى بتكون اللي هي ألعاب الأطفال على قلعة السفالة، وهي شعار الولاية، قلعة والحارة القديمة وبآثارها القديمة بإذن الله تعالى بتكون فيها ألعاب أطفال كثيرة، وفيها نفس الشيء العيود، وفيها فنون العمانية الرزحة بإذن الله تعالى. كذلك في حارة حجرة الشيخ، والممشى مسمى ممشى حجرة الشيخ، هذه الحارة القديمة التي عمرها تقريبا أكثر من 300 سنة، وبتكون فيها اللي هي كل ما يتعلق بالتراث العماني من سعفيات ومن فضيات ومن خوصيات وتلوين، وكذلك اللي هي فعاليات الأطفال داخل هذه الساحة. احنا حابين ننوع بين الثلاث الأماكن هذه على أساس أنه الزائر بإمكانه أنه يزور هذه المعالم الأثرية. لما نتكلم عن متحف بيت الغشام، يعني بيت عمره أكثر من 220 سنة وفي كثير من التفاصيل، قلعة السفالة شعار الولاية وفيها وهي عمرها حاليا موجود تاريخ الجامع مسجل في الأعمدة الإسطوانية 339 سنة، وبالتالي أكيد أنها رايحة تكون هي أحد المزارات المعالم الأثرية الموجودة في البلد وبتفاصيلها
1: بإذن الله.
2: كذلك حجرة الشيخ بتفاصيلها، كذلك من ضمن الفعاليات الموجودة إن شاء الله بتكون على مدار اليومين ثاني يوم وثالث يوم هي اللقاءات مع الزوار في على طول الممشى، وتقديم الأسئلة، وكذلك بوجود الأسر المنتجة. اليوم الناس مفتقدة للأكلات العمانية، والأكلات العمانية بتكون إن شاء الله موجودة على طول الممشى بإذن الله تعالى. الأكلات العمانية طبعا في العيد مميزة معنا في السلطنة ولله الحمد في جميع ولايات عمان.
1: بالفعل
2: إن شاء الله بتكون في لقاءات، في هدايا، في جوائز كثيرة العينية والمالية بإذن الله تعالى. جالسين شغالين ليل نهار للتجهيز لهذه الفعالية بإذن الله، ونتمنى من جميع زوار السلطنة اللي يسمع صوتنا ومن خلال موقع اللي هو الممشى واللجنة الإعلامية وحساباتنا إنه يتفضل ويزورنا في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، وأيام عيد الأضحى المبارك، أيام فرحة بإذن الله تعالى تكون
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لكم في هذه الفعالية بالتحديد اللي راح تكون من أول أيام العيد.
2: أول أيام العيد بتكون اللي هي الألعاب الأطفال بإذن الله تعالى شغالة.
1: نعم.
2: ثالث يوم العيد بيكون اللي هو المسرح، وفي كثير من الشخصيات الكرتونية ومهرجان ومهرجين وتقديم جماهيري وكثير من الأشياء اللي هي راحين إحنا إن شاء الله نمتع بها الزوار بإذن الله تعالى، والحضور في مفاجآت كثيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه الفعاليات. نتأمل بإذن الله تعالى النجاح لهذه الفعالية. واليوم مزار اليوم حجرة الشيخ، اليوم مثل ما ذكرت لك أخي العزيز هو مزار طبيعي. اليوم الناس مفتقدة للطبيعة
1: بالفعل،
2: بوجود بين المزارع وأصناف النخيل المختلفة اللي هي الآن بدت تنتج من النغال ومن الأصناف الأخرى، كثير من الأصناف النخيل، الكافيهات الحمد لله موجودة، المطاعم موجودة، الأكلات العمانية الشعبية موجودة بتكون بإذن الله تعالى. الجو لطيف مهما كان، يعني إحنا في السلطنة بين النخيل وبين واحات المزارع الموجودة هذه، كذلك وجود الفلق، واليوم الناس حتى في السلطنة في بعض الولايات أو في بعض المناطق فاقدة لهذه المناظر بالله، يعني الحمد لله. فكل شيء إن شاء الله بيكون موجود بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله لكم بهذه التفاصيل التي ذكرتها أستاذ حمد، وإن شاء الله أكيد تكون ليالي جميلة بإذن الله في ممشى حجرة الشيخ.
2: طبعا ليالي الفنس هي نوع من الاسم الفنس، يعني اللي هو
1: نعم.
2: باللغة الإنجليزية قالوا الجاك فروت، اللي هي شجرة موجودة على
1: صحيح.
2: الممشى
1: صحيح.
2: وعمرها أكثر من 236 سنة.
1: نعم بجانب المسجد.
2: من أفريقيا.
1: نعم.
2: هذه معروفة، وبالتالي احنا سمينا هذا المسمى على أساس نأخذ المسميات من الطبيعة،
1: والبعض ربما يذهب هناك أيضا لرؤية هذه الشجرة.
2: أكيد أكيد، يعني صح. كثير من الزوار نلتقي فيهم يقول لي هذه الشجرة موجودة في السلطنة، أقول له موجودة، نعم موجودة في السلطنة. هي طبعا لين 2010 كانت الوحيدة، ولكن الآن بدت تتكاثر اللي هي الشتلات مال البنغلاديش اللي هي موجودة بكثير في السلطنة في كثير من
1: صحيح
2: ولايات عمان،
1: صحيح
2: ولكن هذه هي فيها فرق بينها وبين اللي هي الشجرة الأفريقية اللي هي من زنجبار،
1: هذه
2: وبعدين هي شجرة أول شجرة تزرع في عمان وبالتالي تصبح مزار. اليوم في أشياء كثيرة في السلطنة تنفرد بها بعض الولايات، وهي بغض النظر عن هذا كله بالله يعني موجود الطبيعة. اليوم الناس فاقد الطبيعة، فالطبيعة موجودة ولله الحمد، وسط واحات النخيل الإنسان يمشي هو وعائلته وسرته كاملة بأولاده على طول مسافة 1500 متر
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم أستاذ حمد، شكرا
2: من
1: لك.
2: هذا اللقاء. ندعو جميع زوار جميع العوائل في السلطنة بزيارة هذه الفعالية، وإن شاء الله في مفاجآت كثيرة
1: إن
2: بإذن
1: شاء
2: الله
1: الله،
2: تعالى.
1: شكرا شكرا لك،
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك. إذن كان معنا حمد بن بالعرب المعولي، عضو مؤسس لشركة ممشى حجرة الشيخ السياحي بولاية وادي المعاول، و يعني العيود وهذه الفعاليات ستكون كثيرة في هذا العيد بالتحديد، وكل التوفيق إن شاء الله لكم جميعا بإذن الله تعالى.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة. إذن لكم من جديد متابعينا ورسائلكم عبر الواتساب. يقول طيب تحياتنا لك أجمل صباح عبد الله الرواحي من ولاية المضيبي. تحياتنا لك يا أخوي عبد الله. ناخذ اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا حسن البلوشي، كيف الحال؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك وشكرا على هذه البرنامج الشيق والمناسب أستاذ العزيز.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية وصباحك نور وسعادة دائمة. تفضل يا حسن.
2: بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير
1: والأمة بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب.
2: المبارك
1: وانت بصحة وسلامة بإذن الله.
2: بارك الله فيكم، تتكلموا عن الهبطات.
1: نعم،
2: وطبعا الهبطات من الأسواق التقليدية والأرث العريق والثقافي الاجتماعي في جميع ولايات السلطنة.
1: نعم،
2: ونتكلم عن هبطة ساك اللي راح تكون إن شاء الله بكرة تاريخ 6 ذي الحجة
1: ما شاء الله
2: في ولاية إبرة تحديدا.
1: إيش اللي يميز هذه الهبطة أخوي حسن؟
2: والله أستاذ العزيز، طبعا إيه هي سميت بهبطة سات على تاريخ 6 من ذي الحجة سنويا.
1: نعم،
2: إن شاء الله راح تكون فيها مجموعة من الفعاليات تبدأ من الساعة السابعة صباحا.
1: نعم،
2: طبعا هبطة المنادات المنواشي اللي راح تكون في الوادي الشرقي.
1: جميل،
2: بالإضافة إلى هبطة الحلوى العمانية والقهوة اللي راح تكون في كبرة السوق في ولاية إبرة.
1: نعم،
2: بالإضافة إلى الهبطة المسائية اللي راح تكون في ساحة المركز الصحي إن شاء الله من الساعة 5 ولغاية الساعة 12 مساء. مجموعة من الفعاليات والألعاب والأشياء الجميلة راح تكون إن شاء الله في الهبطة
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لكم، يعني واللي يستمع إلينا أكيد إن شاء الله راح يكون قريب من الهبطة بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله، ودعوة للجميع لزيارة هذه الأبطات والاستمتاع فيها
1: بإذن الله تعالى.
2: شكرا شكرا لكم أخوي عابدين، وبارك الله فيكم ويومكم سعيد.
1: الله يبارك فيك ويومك أسعد بإذن الله. شكرا لك يا أخوي حسن. وناخذ اتصال آخر على 2 4 6 9 8 1 5 1. إذا في مكالمة أخرى أيضا سيف، ورسائلكم عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. تغريداتكم عبر منصة إكس. نروح للتغريدات اللي وصلتنا على منصة إكس، على تغريدتنا اللي نزلناها. فايز العلوي تحياتنا لك، أبو هود الرحبي تحياتنا لك، وتحية لأبو محمد أيضا. أبو منصور السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبدين.
1: أسعد الله صباحك بالخير
3: بالنور والرضا والعافية يا رب العالمين.
1: طمنا عليك، كيف الأمور؟
3: والله الحمد لله، نشكر الله وحمده.
1: والأجواء الجميلة في مصيرة؟
3: الأجواء طيبة الحمد لله.
1: الشامخية
3: عندنا رطوبة كذاك.
1: الشامخية إيش تقول؟
3: والله تقول أهلا وسهلا، مرحباكم بالجميع.
1: الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين بإذن الله تعالى.
3: عاد حبيني نصب عليكم ونقولكم جمعة طيبة مباركة
1: علينا وعليك إن شاء الله يا رب.
3: الله يعطيك العافية يا رب العالمين.
1: الله يعافيك بإذن الله تعالى. وكيف الهبطات والأسواق الشعبية دائما في مصيرة؟
3: والله الهبطات بادية، يعني في عاد مع المواشي ما شاء الله، يعني بادية الحركة من خارج الولاية واقفين معنا هنا في الولاية، والحمد لله رب العالمين حركة نشطة يعني
1: ما شاء الله.
3: أي نعم،
1: الله يحفظكم يا رب العالمين.
3: آمين يا رب العالمين. عاد حبيت أسلم عليكم وسلامي العم أبو قيصر وإلى الأخ حديد المطعني.
1: الله يصبح عليك بالنور والسعادة إن شاء الله الدائمة بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله، أحسنت يا أستاذي، جزاك الله
1: خير. بارك الله فيك وصبحك الله بالنور. إذن متابعينا، احنا في دقائقنا الأخيرة من برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام العاشرة. تحية لأخوي علي البلوشي، وتحية لهلال القاسمي، تحية نقولها لي أيضا سيف الخوالدي، وتحية لأحمد الرحبي، وتحية لأبو ريم أنور الشحي، صبحك الله بالنور والسعادة. وعلي اللواتي أيضا تحياتنا لك. صباح النور لخالد الحسني، صباح النور لكل من استمع إلينا إذن متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين اللي كنا معاكم طيلة الساعتين من الساعة 8 إلى الآن. في ختام إذن برنامجكم متابعينا وآخر الرسائل اللي قريناها أيضا، هذه آخر الرسائل، نعم، تقبلوا أجمل التحايا منا لكم. كنا معاكم في الإعداد والتقديم أخوكم عابدين البلوشي، وفي الإخراج سيف الجرداني، اللي يتمنى لكم يوم سعيد وجميل تعيشوه مع أحبابكم وأخوانكم ومن يعز على قلوبكم، ودروب السلامة لكم جميعا، ديروا بالكم على نفسكم ومشاويركم، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، وتوصلون إلى مبتغاكم سالمين وغانمين بعون الله تعالى، وفي أمان الكريم.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
0: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل 2 من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
4: أمامية محاولة خطيرة.
5: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
4: الله على العماني.
5: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 من مساء كل سبت.

0: سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه مئة عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله مئة عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا مئة عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه مئة عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتاً

معه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفاً عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص، وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمه والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب، فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه.

0: وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد. على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك، فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم، بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه، من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال له نبي من الأنبياء، قاله ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفا يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القول إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه. ومما يؤيد تأييدا بينا أن القائل هو سبحانه، ما جاء إثر ذلك من ذكر أمور لا يمكن إسنادها إلا إلى الله عز وجل، كقوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، فإنه لا يمكن أن يكون الذي جعله آية للناس هو غيره سبحانه. وكذلك ما تبع ذلك من قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإن الذي ينشز العظام ويكسوها لحما إنما هو الله عز وجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أي كم بقيت على تلك الحالة التي كنت عليها من الموت الذي يستلزم فقدان الإدراك وعدم الإحساس بما يجري، ولربما ترتب عليه انحلال البنية فأجاب بأنه لبث يوما أو بعض يوم. روي عن قتادة وابن جريج والربيع أن الرجل أميت في وقت الضحى وعادت إليه الحياة بعد 100 عام قبيل غروب الشمس، فعندما سئل قال لبثت يوما ظنا منه أن الشمس قد غابت، فلما رآها على الحيطان استدرك وقال أو بعض يوم. وهذا كلام كما قال أبو السعود هو بمنأى عن التحقيق، فإنه ليس من التحقيق في شيء، وإنما قال يوما أو بعض يوم نظرا إلى تحري المدة التي فقد الوعي فيها، وإلا فلو كان الأمر مبنيا على النظر إلى الشمس أو غيره مع أنه مات ضحا للزم من ذلك أن يكون اليوم ناقصا من أوله، فإنه إن كان مات في وقت الضحى ثم أحيى بعد 100 عام قبل غروب الشمس وظن أن الإحياء كان في نفس اليوم الذي مات فيه وظن أن الشمس غاربة فقال لبثت يوما بادئ الأمر ولما رأى الشمس استدرك فقال أو بعض يوم، لزم من ذلك من أول الأمر أن يكون كلامه ليس من الصحة في شيء حتى حسب تصوره، لأن قوله لبثت يوما كان مبنيا على ظنه استفراغ اليوم كله، ولا يمكن استفراغ جميع اليوم في الوفاة مع أن هذه الوفاة كانت في وقت الضحى فكانت مسبوقة بجزء من النهار تقضى. والظاهر هو الذي ذكرناه بأن الرجل بنى إجابته على تقدير المدة التي تصور فقدان الإحساس فيها. ومثل هذه الإجابة تأتي من المشركين يوم القيامة عندما يسألون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وليس هنالك نظر إلى شمس تشرف على الغروب، وإنما هو مجرد تقدير. وذكر أبو حيان كيف كان التفاوت في الرد، بحيث أخبر بأن اللبث كان 100 عام فقيل له بل لبثت 100 عام، بينما أولئك الذين ينكرون البعث عندما يسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين فقالوا نفس ما قاله هو لبثنا يوما أو بعض يوم، يقال لهم إن لبثتم إلا قليلا. وقال إن التفرقة جاءت من حيث إن الإجابة هنا موجهة إلى فرد بعينه، بينما الإجابة هنالك موجهة إلى غير محصور بالنسبة إلى البشر، أي إلى عدد هائل من الناس، فمنهم من مات في أول عمر دنيا البشر، ومنهم من يكون موته قبيل الساعة، فهنالك تفاوت في لبثهم في الأرض، أي لبثهم في قبورهم، منهم من تطول مدته ومنهم من تقصر مدته بالنسبة إلى من تطول مدته. وهذا الذي قاله أمر معقول، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولكن ليس من الحكمة أن يجاب كل أحد بأنك لبث، أو بأن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يجاب به كل أحد من أنه لبث مدة كذا وملبث مدة كذا، لأن ذلك يستفرغ وقتا طويلا بالنسبة إلى البشر الذين يتلون ذلك، ويقتضي أن تكون هذه الإجابات في أسفار عدة. إلا أنه بجانب ذلك هنالك فارق بين المقامين، بين هذا المقام ومقام إجابة أولئك. فالله سبحانه وتعالى أجاب هذا هنا بأنه لبث 100 عام من أجل أن يتبين عظم القرة، فإن عودة الحياة إلى البدن بعد أن تفارقه مدة قصيرة أقرب إلى استساغة عقول الناس من أن تكون إعادة هذه الحياة بعد زمن طويل، بعد 100 عام. وأولئك أجيبوا بما أجيبوا به من أجل أن يحسوا بأن المدة التي قضوها في الأرض حياة على ظهرها ومماتا في بطنها، مهما طالت هي مدة قصيرة بالنسبة إلى ما ينتظرهم من الزمن الطويل الذي لا نهاية له. إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة إلى الزمن الطويل الذي ينتظرهم، وهو زمن ليست له نهاية. فالزمن المحدود وإن طال هو قصير، والزمن غير المحدود هو الزمن الطويل لأنه لا ينتهي إلى أمد. والقراء 7 منهم من قرأ لبثت ولبثتا بالإظهار أي بالفك، بحيث لم يدغم الثاء في التاء، وهذه هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم. والآخرون وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا لبت ولبت بإدغام الثاء في التاء، وذلك لتقاربهما في المخرج، لأنهم جميعا يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا. ورجح بعضهم ذلك نظرا إلى أن التاء والثاء يتعاقبان في روي واحد، أي في روي قصيدة واحدة. أما الأولون وهم الذين لم يدغموا فإنهم راعوا أن الحيز الذي تخرج منه الثاء غير الحيز الذي تخرج منه التاء، فالثاء والضاء والذال يخرجان من حيز، والتاء والطاء والدال يخرجان من حيز آخر. فلذلك راعى هؤلاء هذا التفاوت بين الحيزين فلم يدغموا. والذين أدغموا راعوا ما ذكرناه، وراعوا أيضا أن التاء والثاء يشتركان في الهمز، فهما من الحروف المهموسة. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه، فهو بادئ ذي بدء عندما ينظر إلى طعامه وشرابه ويرى أنهما لم يتغيرا، يستقر في قرارة نفسه ما تخيله أب أولا من عدم طول المدة التي لبثها. ولكن يأخذه العجب عندما ينظر إلى وضع حماره، فلذلك جاء عقب ذلك: وانظر إلى حمارك. وبهذا يدفع ما عسى أن يقال، لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه مع أنه ليس فيهما ما يدل على مكثه هذه المدة الطويلة، وهي مدة 100 عام. فإن عدم تغيرهما إن استدل به على شيء فإنما يستدل به على أن المدة التي لبثها مدة قصيرة. فانظر إلى طعامك وشرابك. المفسرون تحدثوا عن الطعام والشراب ولا دليل على ما ذهبوا إليه، فإن ذلك من النقول التي لا يبعد أن تكون من الإسرائيليات. منهم من قال بأنه عاد عندما عاد إلى القرية وجد أشجارها حاملة، فقطف من عنبها ومن تينها وعصر من عنبها، فترك حوله عندما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى ما بقي من العصير لم يشربه ومن الفاكهة لم يأكله، فوجد الفاكهة كما هي لم تتغير، ووجد العصير كما هو لم يتغير، والله أعلم بصحة ذلك. فإن الروايات التي ذكروها إنما هي روايات منسوبة إلى بعض التابعين، وليست هنالك حجة إلا في المرفوع الذي يثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجملة لم يتسنه هي جملة حالية، فهي حال مما ذكر. وذهب جماعة من النحويين إلى أن الجملة الحالية لابد من أن تقترن بالواو، ولكن ما جاء به القرآن هو الحجة، والجملة يتبادر من أول وهلة أنها جملة حالية، أي انظر إليهما في حال كونهما لم يتغيرا عما هما عليه. ونجد أن هذه الجملة جاء الضمير فيها عائدا إلى مفرد، مع أنه ذكر الطعام والشراب. وقد ذكر المفسرون احتمالات في كون الجملة عادت إلى مفرد. منهم من قدر مثل هذه الجملة إثر ذكر الطعام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، كأنما كررت الجملة ولكن ذكرت مرة واحدة ليدل ذكرها على تقديرها فيما قبل. ومنهم من قال بأن الطعام والشراب بما أنهما كالشيء الواحد لاقترانهما أعيد إليهما جميعا. ضمير الإفراد ذلك لأن الشيئين المقترنين قد يعاد الضمير إليهما بصيغة الإفراد لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فاستهلت. فعلى أي حال أعيد الضمير إلى العينين ضمير إفراد، مع أن العينين صيغة تثنية. ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج تقدير ذلك، تقدير اسم الإشارة الذي يشار به إلى شيئين جميعا كما يشار إلى الشيء الواحد فأعيد إليه، أي إلى هذا الاسم، اسم الإشارة هذا الضمير، فلذلك كان ضمير إفراد. وفي اشتقاق معنى التسنه كلام نرجئه إلى الدرس الآتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد والسداد وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع.
3: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا في يوم عرفة فيضا من النفحات، وزينه سبحانه بمغفرة الذنوب وجمله بالبركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير العابدين وأحسن المغتنمين للنفحات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم تعيشون في رحاب أيام عطرة زينها الله تعالى بعظم العمل الصالح فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. كما أنكم حفظكم الله على أبواب يوم ليس كالأيام، فهو يوم يباهي الله فيه بأهل الأرض أهل السماء، ويجزل ربنا فيه لعباده المثوبة والعتق من النيران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. أيها المؤمنون، إن يوم عرفة ميثاق يتجدد، تعود فيه القلوب إلى ربها، وتعلن فيه النفوس وفاءها لرب العالمين. فمن وقف بعرفة فقد وقف على باب العهد، ومن صدق في دعائه كتبت له بداية جديدة مع الله. فسر هذا اليوم العظيم ليس في ساعاته، بل في معناه: يوم يوقظ الفطرة ويذكر بالعهد الأول، حين أشهد الله عباده على ربوبيته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا.

فبقي ذلك العهد ساكنا في القلوب، ويأتي يوم عرفة ليحييه من جديد. إنه يوم يتحرر القلب من زحمة الماديات، وتصفو النفوس من التشتت بين الأسباب والوسائل، فيعيدنا يوم عرفة إلى طريق التوحيد الخالص، لترتفع الأيادي بالدعاء لله، وتفر القلوب إليه معترفة بفقرها ومقرة بحاجتها، مذعنة لأمره بإخلاص العبادة له وحده. يقول تعالى:

ذكري، ولهذا فإنه يليق بالمسلم يا عباد الله أن يتعلم أدب الطلب الذي يمزج فيه بين حاجته الدنيوية والمصلحة الأخروية والثبات بالعزة له ولأمته. فالدعاء ليس

مادية محضة فحسب، بل هو عبادة أمر الله تعالى بها، إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسألوا الله العافية في الدين والثبات على الحق في زمن المتغيرات، فمن وقف بباب الله في يوم عرفة بصدق أغناه الله عن الوقوف بأبواب الخلق. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فمن صدق في هذا اليوم المبارك كتب له ميلاد جديد، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن جدد عهده مع ربه بدل الله حاله. فهنيئا لمن وقف بباب الله صادقا، وخرج من يومه وقد غفرت ذنوبه، واستجيب دعاؤه، وقبل سعيه. عباد الله، إن من صدق في دعائه في هذا اليوم العظيم وأقبل على الله بقلب خاشع منكسر كتب له بداية جديدة، ومحيت عنه خطايا السنين. فلا تدعوا هذه الساعات العظيمة تمر دون أن تجعلوا منها نقطة تحول في حياتكم. جددوا عهدكم مع الله، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حوله وقوته، واجعلوا من هذا اليوم انطلاقة نحو طاعة الله وإخلاص العبادة له سبحانه. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا هذه الأيام المباركة محطة تزود من الخيرات وبلوغ لأكمل الدرجات في ميزان التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا

واعلموا أنه إذا كان يوم عرفة ميثاقًا يتجدد، فإن من تعظيمه أن يُرى أثر هذا الميثاق في حياتنا في صيام صادق، ونفس منضبطة وقلب حاضر مع الله تعالى. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لغير الحاج، حيث قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومقصد الصيام أن يعود المرء نفسه على ضبط جوارحها كلها عن الحرام، وأن يحفظ أدوات تواصله عن الغيبة والشائعات والآثام. فمن فرص يوم عرفة أن يعرف المرء حاجة المناجاة للملك الوهاب، طالبًا لإصلاح نفسه، فيحاسبها على تقصيرها، ويراجع أعماله لتنقيحها، متأملًا في ذلك قول بارئها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذلك كله تجديدٌ للعهد مع الله، وتثبيتٌ للقلب في طريق هداه. وإن من جمال يوم عرفة يا عباد الله أنه تُقبل فيه الحسنات، وتُكفَّر السيئات، وتُضاعف المثوبات. وإذا كان هذا عطاء الكريم، فكن أيها الموفق ممن يقبل على الله فيه بالصفح عن زلات إخوانه، ويسامح أحبابه، منظفا قلبه من الشحناء، ومطهرا له من البغضاء، فإن ذلك أدعى إلى القبول، أعمالك ومسامحتك عند الله. يقول تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فاتقوا الله عباد الله، وشمروا في يوم عرفة العظيم عن ساعد جدكم طاعة وعملا وتقربا، استجابة لله، ومحافظة على ما يحبه سبحانه ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. اللهم أحيي في قلوبنا عهد الإيمان، واجعلنا في هذا اليوم العظيم من المقبولين، وتوفنا وأنت راضٍ عنا يا كريم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل:

ما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدب ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. كيف صنعت النفوس الكبيرة؟ ولماذا لم ينتظر العظماء اكتمال الظروف لكي يحققوا نجاحاتهم؟ في أحد المعسكرات الشبابية التي يشاركنا فيها المئات من الشباب في نزوة، والذين يشاركون فريق نزوة الخير أعماله الخيرية والتطوعية، قال لي شاب لم يتجاوز عمره 25 من عمره: أشعر أن لدي طاقة كبيرة لكنني لا أعرف أين أضعها، ولهذا قررت أن أشارك الفريق في كل معسكراتي. هذا الشاب ما كان يوما كسولا، ولا كان يوما مترددا، ولا خاليا من الطموح، لكنه يعيش في حالة شائعة في هذا الجيل: طاقة كبيرة وحاضرة وهمة كامنة، لكن لا تجد الاتجاه الواضح، ولا يوجد نموذج أو نماذج قريبة ينشأ عليها تشابه الواقع الذي يريده. البعض يظن أن الهمة العالية تولد فجأة، أو أنها حكر لأشخاص استثنائيين في الحياة لا شبيه لهم، أو أنها تحتاج ظروفا سهلة وميسرة حتى تحصل عليها، بينما الحقيقة التي تخبرنا بها الحياة والتجارب أيضا ويؤكدها القرآن الكريم والسيرة العطرة أن الهمة ليست لحظة طارئة، هو قرار داخلي. والعظماء لا ينتظرون اكتمال الظروف الفرص، بل يتحركوا نحوها وهم يدركون نقصها وعدم اكتمالها أحيانا. القرآن الكريم لم يقدم لنا شخصيات كابلة من لحظة واحدة مباشرة، عرض علينا مسارا يعرض إنسانا يحمل هما أكبر من عمره ويصبر عليه حتى ينضج لكي نستلهم من قصصهم العبر. قال الله سبحانه وتعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. رسالة مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت كما ثبت من قبله، لكنها منهج حياة لأمته من بعده. فالقصص هنا ليست للتسلية، بل لبناء النفس وتوسيع الآفاق وترسيخ لمعنى الهمة والصبر. نبي الله يوسف عليه السلام شاب ألقي في القب، ثم بيع، ثم سجن، ومع ذلك لم يختل عن ذاته، ولم يسمح للظروف أن تطفي طموحه. لم يكن طموحه سلطة ولا جاها، بل كان نافعا حيث وضع، وأن منهج الله سبحانه وتعالى هو كان منهج آبائه الكرام. وحين جاءت اللحظة بأمر الله سبحانه وتعالى لم يطلب منصبا تشريفا، بل مسؤولية: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. هذه ليست جرأة يعني فارغة منه أنه لا يستطيع أن يرمي نفسه أمام مسؤولية عظيمة، بل الهمة التي في قلبه عرف قيمتها وسوغها ليخدم هذه البشرية. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد نماذج مذهلة لشباب أيضا من الصحابة لم ينتظر منهم أن يكبروا أولا. منهم مثلا أسامة بن زيد رضي الله عنه، لم يتجاوز 18 حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش ضد أكبر جيوش الروم في منطقة البلقاء، يقود جيش فيه كبار الصحابة. أسامة بن زيد عمره لم يتجاوز 18، لم يكن أصغرهم سنا فحسب، بل كان في موقع مسؤولية ثقيلة، لأن الهمة عمرها ما قيست بالعمر ولا قيست بالشهادات العلمية ولا القبيلة، بل قدرة على حمل الأمانة وإدارة الموقف وتسخير الظروف المتاحة التي تحيط بك.
0: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
1: وكذلك الصحابي مصعب بن عمير، شاب نشأ في نعيم مكة، عاش في كنف أسرة غنية، ثم ترك كل ذلك، حمل رسالة وذهب إلى المدينة وحده، فغير مسار أمة كاملة. لم تكن معه أدوات كثيرة، لكن كانت معه همة واضحة ومعنى عميق. كان همه ما كان همه الترف ولا البذخ، وعلى حساب هدف رسالته التي خلق من أجلها. هذه نماذج لا تذكر لنقارن أنفسنا بها مقارنة يعني نحبط بها، بل لندرك أن العوائق لم تكن أقل مما نواجهه اليوم، وأن قلة الإمكانيات لم تكن مانعا، وأن صغر السن لم يكن عذرا في تحقيق أي طموح، والإرادة دائما هي الهمة العالية، دائما الهمة العالية لا تقبل التهور ولا القفز فوق الواقع. هي مسؤولية الإنسان، هدف واضح وصبر طويل واستعداد لتحمل الطريق. الطموح بلا صبر يتحول استعجال دائما، والصبر بلا طموح يتحول إلى جمود وسكون. ودائما النضج والرشد هو الجمع بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه الجملة القصيرة ترسم منهج حياة نجاح كله. حرص مسؤول واستعانة بالله لا تلغي العمل، ورفض للعجز النفسي قبل العجز الواقعي. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف النجاح. هل يقاس بسرعة الوصول وكثرة الظهور، أم أن النجاح الحقيقي يتحرك أن الإنسان خطوة ثابتة في كل يوم يجد لها لذة ويجد نجاحها، وعنده بوصلة وعنده خارطة الطريق حتى وإن كان الطريق طويلا. فخطى الواثق تختلف من خطى المتسرع في التقديرات. هنا الهمة لا تقاس بلحظة الحماس إطلاقا، إنما بقدرتك على الاستمرار حين يهدى هذا وينطفي هذا الحماس ويضعف في قلبك. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم حماس الصحابة للانتقام في فتح مكة. دخلها مكة منتصرا، بعض الصحابة كانوا متحمسين للانتقام لأنهم شباب من كفار قريش بعد سنوات من الأذى والتهجير والطرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الشعور وقال كلمته التاريخية: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الدرس من ذلك هو النصر ليست لحظة تصفية حسابات، والقيادة الحكيمة دائما تكبح الغضب لا تطلقه، والعفو دائما يقدم، والعفو دائما يخدم الدين ويخدم الدنيا ويخدم الشعوب. الإسلام لا يدعو إلى نصر يلتهم صاحبه، ولا إلى همة تقصي الإنسان عن حقيقته. التوازن مطلوب للنجاح. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، دعونا نتوقف عن انتظار اللحظة المثالية أو الظروف المتواتية الكاملة أو الجاهزية المطلقة. الهمة تبدأ حين تقرر أن تكون مسؤولا عن طاقتك، وأن تضعها في طريق نافع، وأن تصبر عليها حتى تؤتي ثمارها. العظماء لم يولدوا عظماء، بل اختاروا أن لا تكون أعمارهم الصغيرة عذرا ولا ظروفهم الصعبة نهاية. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع معنى جديد من معاني الرشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية المحاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: فن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

داخل القساوة لا تخيرني ما بين البعد أو حوض المنية أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

الدرس. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: شكراً.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار والإضاءة، الصوت والحركة والألوان وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل الخير والصحة والسعادة والعافية. راح فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان من الآن وحتى تمام 7 مساء وعلى الهواء مباشرة. برنامج سينما ومسرح هو برنامج ثقافي أسبوعي يأتيكم كل جمعة، يستعرض أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية في سلطنة عمان وحول العالم، يستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم وأيضا تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. الحديث حول الأفلام المعروضة في صالات السينما بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة مع استعراض إيراداتها الأسبوعية في شبك التذاكر العالمي، معرفة قصص هذه الأفلام وأيضا نوعيتها وكل ما يتعلق بها من تفاصيل. في برنامج سينما ومسرح مستمعينا أيضا نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات، الفعاليات وأيضا مدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين، بالإضافة للتعرف على العروض المسرحية المتاحة للمشاهدة سواء كانت على خشبة المسرح أو من خلال منصات التي تتيح مشاهدة هذه الأعمال الفنية. أيضا نستعرض معكم في كل أسبوع مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح، نقدم لكم بعض الرؤى التحليلية النقدية تجاه هذه العروض الفنية من قبل النقاد والمهتمين، ونقترح كذلك لكم مساحة لمشاهدة هذه الأعمال والاستمتاع بها. يمكنكم مشاركتنا في حلقة اليوم من خلال التواصل على الرقم 724-442-009 ومن خلال منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. ومن يسمعنا حاليا في الطريق، نتمنى لكم السلامة والصحة والعافية، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم بأمان وسلامة، وأيضا تستمتعوا بما نقدمه لكم في برنامج سينما ومسرح. وأينما كنتم يا هلا ومرحبا فيكم. في حلقة اليوم مستمعينا ستكون لدينا متابعة أسبوعية، سنذهب فيها إلى فعالية سينما يوتاس وتدشين النادي السينمائي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط. سنتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية وعن النادي السينمائي من خلال التواصل مع رئيس النادي وهو عبد الله بن خميس الهنائي. في متابعة أخرى أيضا في برنامجنا اليوم، سنتواصل بإذن الله مع أمجد بن سالم الكلباني نائب رئيس فرقة أفاق المسرحية، وسنتحدث حول ليالي أفاق المسرحية التي تضمنت عروض مسرحية شبابية هذا الأسبوع. سنتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الليالي وما رافقها من فعاليات، وأيضا سنتحدث حول تفاصيل هذه العروض المسرحية. إذن نرحب بكل من يتواصل معنا اليوم في حلقة برنامج سينما ومسرح، معكم في الإعداد والتقديم جنان متمهدي آل عيسى، وفي الإخراج عمار بن خالد بلوشي، وحياكم معنا.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح.
1: مرحبا من جديد بكل متابعينا في برنامج سينما ومسرع عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وكل من يتواصل معنا أيضا برسائل الواتساب على الرقم 72442009، ومن يتواصل معنا بالسمع حاليا سواء كان في الطريق أو في العمل أو في المنزل أو أينما كنتم، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة اليوم. نرحب بأيضا من يتواصل معنا، أبو منصور البلوشي عبر رسائل الواتساب يقول مساء الخير والسعادة لطاقم برنامج سينما ومسرح، جمعة طيبة وباركة لكم، تحية من ولاية مصيرة، سلام مصيرة مساء سلام. شكرا لك يا أبو منصور البلوشي على الرسالة، ربي يعطيك العافية، وشكرا على هذا التواصل، وإحنا سعيدين دائما بتواصل أصدقاء البرنامج. سنذهب مستمعينا إلى أولى محطات برنامجنا لهذا الأسبوع ومع أبرز الأخبار. أخبار. وفي محطة الأخبار مستمعينا نبدأها بليالي آفاق المسرحية، عرضي موال حدادي وحياة من ورق. جاء في هذا الخبر مستمعينا، قدمت فرقة أفاق المسرحية وجماعة المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط لجمهور المسرح جرعتين من الطاقة الإيجابية والفرجة المسرحية عبر 4 عروض مسرحية ضمن فعاليات ليالي أفاق، عرضين للعمل المسرحي موال حدادي وعرضين لمسرحية حياة من ورق على خشبة مسرح الجامعة. وشهدت الليالي حضورا جماهيريا لافتا عكس شغف الجمهور بالمسرح وثقته بما تقدمه فرقة أفاق وجماعة المسرح بالجامعة من أعمال نوعية. جاء موال حدادي من تقديم فرقة أفاق المسرحية بطابع كوميدي في أغلب مشاهده، إلا أن ما يحمله من أفكار يترك أثرا مرا ويطرح تساؤلات حول قيمة المال حين يصبح ثمنا للأهل والمبادئ والمجتمع، إذ مهما بلغ حجمه يبقى ثمنا بخسا أمام كل ذلك. العمل من تأليف الكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله وإخراج أمجد الكلماني. في العرض التالي مسرحية حياة من ورق قدمت أيضا ضمن ليالي أفاق المسرحية، حيث قدم طلبة جامعة المسرح بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرجة بصرية مبهرة سردت حكايات الإنسان الهشة والتي تكون مقيدة بالورق من الولادة إلى الوفاة، مرورا بتفاصيل الحياة الأخرى الكثيرة والمتشعبة. وقد استوحى النص من قصة قصيرة بعنوان حياة الورق للكاتب سليمان المعمري وإخراج المعتصم الرواحي. وتميزت منشورات العمل الموزع على الجمهور بمحاكاة العمل الصحفي، وكأنها صحيفة مصغرة تتناول أخبار وفاة شاب بصيغ مختلفة وأخبار متعددة الزوايا بين من يراه منتحرا وبين من يراه مغدورا.

من ليالي آفاق المسرحية ننتقل إلى ليالي أوفير المسرحية في هذا الخبر. انطلاق ليالي أوفير المسرحي الدولي في 7 يونيو المقبل بصلالة. تتواصل الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى لمهرجان ليالي أوفير المسرحي في 7 يونيو المقبل بمشاركة 9 عروض مسرحية عربية وأجنبية وسط حضور فني وثقافي متنوع، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن أعضاء لجنة التحكيم. وأكد الدكتور شبير العجمي عضو لجنة التحكيم أن مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي العماني، معربا عن اعتزازه بالانضمام إلى لجنة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان لما يمثله من دعم للحراك المسرحي والثقافي في سلطنة عمان عامة ومحافظة ظفار خاصة. وأشار إلى أن إقامة المهرجان بالتزامن مع قرب موسم خريف ظفار يمنح الحدث بعدا استثنائيا، حيث يلتقي المسرح بجمال الطبيعة وروح المكان لتتحول صلالة إلى منصة للإبداع والحوار الفني والإنساني وفضاء يحتفي بالفكر والجمال والتنوع الثقافي. وأضاف هذه التظاهرات الفنية تسهم في دعم الحركة المسرحية وتعزيز حضورها محليا ودوليا، كما تفتح آفاقا أوسع للتبادل الثقافي والفني بين الشعوب. وقد أعلنت إدارة مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي للديودراما رسميا عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الأولى لعام 2026، والتي يرأسها الأستاذ الدكتور ثامر العربيد من الجمهورية العربية السورية، وبعضوية أسماء وقامات أكاديمية وفنية كالدكتور شبير العجمي من سلطنة عمان والأستاذة أماني مبروكي من تونس. نتمنى التوفيق لليالي أوفير المسرحي في 7 يونيو المقبل بمحافظة الظفار.

من تجولنا في الأخبار المسرحية ننتقل إلى الأخبار السينمائية، وفي هذا الأسبوع خبر حول تدشين النادي السينمائي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. مستمعينا، دشنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط النادي السينمائي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد بن سالم العبري مساعد رئيس الجامعة بفرع مسقط ضمن فعاليات سينمائية، وكانت من ضمنها فعالية بعنوان سينما يوتاس في خطوة تهدف إلى تعزيز الحراك السينمائي الطلابي واحتضان المواهب الشابة في مجالات صناعة الأفلام والإنتاج البصري. ويسعى النادي السينمائي إلى توفير بيئة إبداعية للطلبة المهتمين بصناعة الأفلام وتطوير مهاراتهم في الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والمونتاج، إلى جانب تنظيم الورش والفعاليات والعروض السينمائية التي تسهم في صقل تجاربهم الفنية وربطهم بالمشهد السينمائي المحلي والدولي. وشهدت فعالية سينما يوتاس عرض 14 فيلما من إنتاج الطلبة، تنوعت بين الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، وقد حصد عدد من هذه الأعمال جوائز محلية ودولية، وشاركت أيضا في مهرجانات سينمائية مختلفة مما يعكس مستوى المواهب والإبداع لدى الطلبة. وأكد الأستاذ فهد بن رمضان الميمني مؤسس ومشرف النادي السينمائي أن تدشين النادي يمثل خطوة مهمة في بناء مجتمع سينمائي شبابي داخل الجامعة، مشيرا إلى أن النادي يطمح لأن يكون منصة حقيقية لاكتشاف ودعم صناعة الأفلام الشابة وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى أعمال سينمائية قادرة على المنافسة محليا ودوليا. وأضاف الميمني: نؤمن بأن السينما ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير وصناعة التأثير ونقل الهوية والثقافة، ونسعى من خلال النادي إلى إيجاد مساحة تجمع الطلبة الموهوبين وتمنحهم الفرصة للتجربة والإبداع والعمل الجماعي. ويطمح النادي من خلال الفترة القادمة إلى تنظيم معسكرات سينمائية وورش تدريبية متخصصة واستضافة صناع أفلام ومخرجين، إضافة إلى إنتاج أفلام طلابية تمثل الجامعة في المهرجانات والمحافل السينمائية سواء كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها.

0: الأخبار. ومن تدشين النادي السينمائي ننتقل إلى خبر آخر جديد. الدكتور توماس شهادات تروي سيرة طبيب القلوب. في خبر استثنائي هذا الأسبوع مستمعينا، في أمسية ثقافية وإعلامية دشنت وزارة الإعلام فيلم الدكتور توماس وسط حضور لافت من الإعلاميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتوثيقي. ويأتي الفيلم في إطار تسليط الضوء على شخصية الطبيب المعروف بالدكتور توماس عبر توثيق رحلته في مواجهة الأوبئة التي كانت منتشرة في تلك الحقبة، وإسهاماته في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع العماني وتدريب الكوادر الطبية، بما عزز من حضوره الإنساني والطبي وانتهى إلى نيله ثقة وقلوب العمانيين. ويستند الفيلم إلى شهادات العائلة والمؤرخ وعامة الناس، فضلا عن الممرض الذي كان شاهدا على عمله في المستشفى. تم تصوير الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي سلطنة عمان، معتمدا على نهج توثيقي تنوعت فيه المصادر بين الشهادات الحية والمواد الأرشيفية والصور واللقطات المرئية، إضافة إلى التسجيلات الصوتية والدراسات الأكاديمية. واعتمد البناء السردي في الفيلم على شهادات العائلة، ثم انتقل إلى آراء الأكاديميين والباحثين الذين قدموا قراءة تحليلية وسياقية للفترة التاريخية، وتوجه أخيرا إلى آراء الجمهور من الشارع مع إدراج شهادة لأشخاص عاشوا تلك المرحلة، ومن ضمنهم الممرض خلفان بن عزيز الأخزمي الذي عاصر الطبيب. واستند الفيلم إلى مصادر مكتوبة موثقة في المجلة الإرسالية العربية العدد 70 الذي أنتج في عام 1909. كما تتبع الفيلم الأماكن التي ارتبطت بها حياة الدكتور توماس، مثل بيت والده وبيته والمستشفى الذي عمل فيه والجامعة التي درس فيها، مع عرض صور ومقاطع حديثة وأرشيفية لتلك المواقع. وشمل التوثيق أماكن أخرى وردت في سيرة الأحداث، مثل سوق مطرح وقلعة نزوة ورحلة محافظة ظفار، مع عرض صور ولقطات توثق تلك الأماكن في الماضي والحاضر. واستخدم الفيلم مواد أرشيفية بصرية وصوتية توثق الحياة في تلك المرحلة، وصورا لعائلة الطبيب وطفولته، وصورة تجمعه بالسلطان سعيد بن تيمور، وأخرى يظهر فيها أبنائه مع السلطان قابوس بن سعيد، إضافة إلى مقطع أرشيفي يظهر فيه الطبيب نفسه بصوته وهو يروي تفاصيل قدومه إلى عمان عام 1939 برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، ووصفه لطبيعة البلاد الجغرافية وتجربته الأولى عند الوصول، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية يصف فيها العادات الاجتماعية المرتبطة بالضيافة والقهوة، ويذكر فيها تجربته للطقوس اليومية وشهادته حول الواقع الصحي في عمان، حيث تحدث عن انتشار الملاريا والسل والجذام وحجم التحديات الطبية التي واجهها، إلى جانب إشارته إلى الجهود المبذولة في علاج الجذام على مدى سنوات طويلة، وعدد الحالات التي تم التعامل معها وتحسن بعضها بعد العلاج. وتضمن الفيلم أيضا مقطعا مرئيا يظهر فيه الدكتور توماس وهو يسير إلى جانب السلطان قابوس بن سعيد في شبابه. اعتمد الفيلم على الدمج بين الصورة الأرشيفية والمواد المعاصرة، إضافة إلى استخدام مقاطع تمثيلية قصيرة جدا دعما للسرد، وظل الطابع التوثيقي هو الغالب على البناء العام للعمل. شارك في العمل ديفيد ديكسون، بروفيسور في جامعة غرب ميشيغان وزوجة ابن الدكتور توماس ومؤلفة سيرته، ولويس توماس ديكسون ابنة الدكتور توماس، ونورمان توماس ابن الدكتور توماس، وخلفان بن عزيز الأخزمي ممرض سابق في مستشفى الرحمة، إلى جانب كل من الباحثين الدكتور سليمان الحسيني مدير مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية بجامعة نزوة، والدكتور سليم الهنائي أستاذ مساعد بجامعة نزوة ومدير تحرير مجلة الخليل للعلوم، والدكتور علي بن محمد سلطان باحث في تاريخ مطرح، والدكتورة أمل خنصوري باحثة في التاريخ العماني، وجاستين مايرز المدير التنفيذي لمركز الأمانة، ومحمد الشعيلي المدير العام المساعد لمركز الأمانة. والفيلم من إنتاج وزارة الإعلام وإخراج أحمد الشلبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي. التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية، أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، للعمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا، وتوفي في عمان إثر حادث سقوط كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده. دنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى تومس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها عن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية، فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تتذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية، فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن لأن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة أطفال وكبار نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم أقصى ما هو أفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.
2: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
0: حياكم من جديد مستمعينا، واستمعنا قبل قليل إلى تصريح معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام الموقر حول الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي دشنته وزارة الإعلام هذا الأسبوع يوم الأربعاء الماضي. والفيلم هو متاح للمشاهدة لمن يود أن يستمتع بتفاصيله من خلال منصة عين التابعة لوزارة الإعلام. وإلى خبر جديد مستمعينا، السينما في سلطنة عمان مساحة لاكتشاف الذات ورصيد لقضايا المجتمع من زوايا مبتكرة. يروي في هذا الخبر مستمعينا المخرج السينمائي العماني أنور بن خميس الرزيقي أن السينما في سلطنة عمان تمثل منصة فكرية وثقافية تتجاوز مفهوم الترفيه لتصبح مساحة لإعادة اكتشاف الذات ورصد قضايا المجتمع من زوايا مبتكرة، واصفا السينما بأنها طريقة للتفكير ووسيلة للالتقاء الوعي بالخيال. وقال المخرج الرزيقي الذي يرأس حاليا مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما إن البرامج والفعاليات التي تنظمها الجمعية كشفت عن تحول ملموس في رؤية الشباب العماني تجاه الفن السابع، حيث يظهر ذلك جليا من خلال حرصهم على تقديم رؤى بصرية تعبر عن هويتهم وتطلعاتهم، مشيرا إلى تجربة مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية الذي أسهم في ترسيخ مفهوم الفيلم الوثائقي ليس مجرد تسجيل للواقع بل هو بحث في القصص الإنسانية والمكانية التي تسخر بها سلطنة عمان. ووضح أن لجان تحكيم المسابقات المحلية كشفت عن بروز جيل جديد من صناع الأفلام يمتلك وعيا عميقا ولغة سينمائية حديثة، مما يعزز قيمة الحراك السينمائي في رفض المجتمع بطاقات شابة تتسم بالجراءة في التعبير عن أفكارها، وأن هذا الحراك يمنح الشباب العماني الثقة بأن قصصهم تستحق الوصول إلى الشاشة الكبيرة، مما يسهم في تمكينهم من أداء دور محوري في تشكيل المشهد الثقافي والسينمائي العماني بما يتماشى مع التطورات الفنية التي يشهدها العالم. وأكد الرزيقي على أن الحراك السينمائي في سلطنة عمان شهد تحولات نوعية خلال السنوات الماضية تتمثل في الانتقال من مرحلة الشغف والمبادرات الفردية إلى مرحلة العمل المؤسسي المنظم، وبين أن هذا التحول يأتي نتاجا للبرامج وحلقات العمل والمبادرات المنهجية. ويرى أن المهرجانات السينمائية والليالي والعروض المفتوحة واللقاءات مع الخبرات المحلية والعربية والدولية عززت الوعي السينمائي وفتحت مساحات واسعة للحوار والتجربة الفنية، وأن المشاركات الخارجية في المهرجانات الدولية شكلت فرصة سانحة لصناع الأفلام العمانيين للاحتكاك المباشر مع المدارس والتجارب العالمية. كما تواصل الجمعية جهودها في التعريف بمشروع اصنع فيلمك في عمان لجذب شركات الإنتاج العالمية للتصوير داخل سلطنة عمان، مستهدفة إيجاد حركة إنتاجية قوية تتيح لصناعة السينما لصناع السينما الأجانب العمل في بيئة عمانية غنية ومناسبة، وأن المشروع قد تم التقدم والترويج له عبر عدة محافل دولية بارزة. وقال الرزيقي في ختام حديثه أن التحديات الإنتاجية الراهنة التي يواجهها قطاع السينما في سلطنة عمان تعد فرصة سانحة للابتكار والبحث عن حلول جديدة تهدف إلى صياغة لغة بصرية عمانية فريدة وتحويل الخصوصية البيئة العمانية المحلية إلى ميزة تنافسية تبرز الأفلام العمانية في المهرجانات الدولية. وأضاف أن الجمعية تعمل حاليا على إدارة ملف تنظيم قطاع السينما في عمان لتوحيد الجهود والانتقال من المبادرات الفردية والمتفرقة إلى منظومة عمل متكاملة، حيث قدمت العديد من المرئيات والمقترحات التي تلامس احتياجات المخرجين وتسهم في تسهيل الإجراء الخاص بالإنتاج والحصول على التصاريح والمواقع وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لبناء صناعة سينما مستدامة في سلطنة عمان.

0: وصلنا إلى الخبر الأخير وإلى إيرادات شباك التذاكر العالمي. فيلم مايكل يواصل صدارة شباك التذاكر العالمي ومنافسة قوية بين الأكشن والدراما. شهدت إيرادات شباك التذاكر العالمي خلال هذا الأسبوع منافسة متنوعة بين أفلام السيرة الذاتية والأكشن والدراما النفسية وسط استمرار نجاح عدد من الأعمال الجماهيرية التي حافظت على حضورها القوي في دور العرض العالمية. وتصدر فيلم مايكل قائمة الإيرادات بعدما حقق 26 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 292 مليون دولار خلال 4 أسابيع فقط. ويروي الفيلم السيرة الفنية للنجم الراحل مايكل جاكسون متناولا مراحل صعوده إلى الشهرة العالمية والتحديات التي واجهها في حياته الشخصية والفنية. الفيلم من بطولة جعفر جاكسون الذي نال إشادة واسعة بسبب أدائه الحركي والاستعراضي، فيما رأى النقاد أن الفيلم نجح في إعادة إحياء إرث جاكسون موسيقيا وبصريا رغم الجدل حول بعض الجوانب الدراما وفي السرد. في المركز الثاني مستمعينا وصل فيلم The Devil Wears Prada 2 تحقيق نتائج قوية بإيرادات بلغت 18 مليون دولار من إجمالي 182 مليون دولار عالميا. ويشهد الفيلم عودة ميريل ستريب وآنا هاثواي وإيميلي بلانش في قصة تدور حول التحولات التي يشهدها عالم الموضة والإعلام الرقمي وسط صراعات النفوذ داخل المؤسسات الكبرى. وأشاد النقاد بأداء الطاقم وجرعة الحنين التي أعادها الفيلم، بينما اعتبر البعض أن الجزء الجديد أقل تأثيرا من العمل الأصلي. وشهد هذا الأسبوع أيضا انطلاقة قوية لفيلم الإثارة النفسية Obsession في المركز الثالث، والذي دخل القائمة بإيرادات افتتاحية بلغت 16 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم حول علاقة عاطفية تتحول تدريجيا إلى حالة من التلاعب والهوس النفسي في أجواء مشحونة بالغموض والتوتر. ويحظى الفيلم بإشادة نقدية كبيرة بسبب حبكته المتماسكة ونهايته غير المتوقعة، وهو ما ينعكس على تقييماته المرتفعة. أما فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 فحقق 13 مليون دولار خلال أسبوعه الثاني من العرض بإجمالي 66 مليون دولار عالميا، ووصل إلى المركز الرابع. ويستند الفيلم إلى سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، حيث تدور الأحداث حول بطولة قتالية بين محاربي العوالم المختلفة لحماية الأرض من قوى شريرة. وشارك في البطولة جو تسلم و كارلا أربن، بينما أشاد الجمهور بمشاهد القتال والمؤثرات البصرية رغم ملاحظات نقدية حول بساطة القصة. وفي المركز الخامس في فئة الدراما والغموض وصل فيلم The Sheep Detectives تحقيق نتائج مستقرة بإجمالي بلغ 34 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم داخل قرية هادئة تشهد سلسلة جرائم غامضة، ما يدفع مجموعة من المحققين غريبي الأطوار إلى محاولة كشف الحقيقة بأسلوب ساخر. ويضم العمل نخبة من النجوم أبرزهم باتريكا ستيوارت، إيما ثامسون وهوغ جاكمان. وقد أشاد النقاد بخفة العمل وأداء فريق التمثيل الجماعي. أما في المركز السادس مستمعينا فجاء فيلم The Super Mario Galaxy Movie نجاحه الجماهيري بإيرادات إجمالية بلغت 420 مليون دولار. ويقدم الفيلم مغامرة فضائية مستوحاة من عالم ألعاب ماريو مع بطولة صوتية لمجموعة من الفنانين بينهم جاك بلاك. وبينما رأى بعض النقاد أن الفيلم يعتمد بشكل كبير على الإبهار البصري وأيضا على الحنين للألعاب، نجح في استقطاب جماهير العائلات حول العالم. في المقابل حافظ فيلم الخيال العلمي بروجكت هيل ماري على مكانته كأحد أبرز أفلام العام في المركز السابع بعدما رفع إيراداته إلى 337 مليون دولار. ويؤدي البطولة ريان غوسلينغ في قصة تدور حول رائد فضاء يجد نفسه في مهمة لإنقاذ البشرية من كارثة كونية. وقد أشاد النقاد بذكاء السيناريو والتوازن بين العمق العلمي والبعد الإنساني، واعتبره كثيرون من أفضل أفلام الخيال العلمي الحديثة. كما شهدت القائمة أيضا عودة الفيلم الكلاسيكي توب غان إلى دور العرض في المركز الثامن بإيرادات بلغت 3.3 مليون دولار في إعادة طرح لفيلم الشهير توم كروز، والذي يزال يحظى بشعبية واسعة بعد عقود من صدوره. ودخل في المركز التاسع فيلم الأكشن والتجسس In the Grey القائمة بإيرادات افتتاحية بلغت 3.9 مليون دولار من بطولة هنري كافيل، حيث تدور أحداثه حول عملية سرية دولية تتشابك فيها الخيانة والمطاردات السياسية. أما في المركز العاشر الأخير جاء فيلم الدراما السوداء Is God Is، محققا بداية محدودة بإجمالي 3 ملايين دولار، متناولا قصة شقيقتين تنطلقان في رحلة انتقام بعد سنوات من المعاناة الأسرية في عمل وصفه النقاد بأنه جريء بصريا ومختلف على مستوى الأسلوب الفني. وتعكس هذه النتائج مستمعينا هذا الأسبوع استمرار تنوع اهتمام الجمهور العالمي بين الأفلام التجارية الضخمة والأعمال النفسية والدرامية، مع حضور قوي للأفلام القائمة على الشخصيات الشهيرة والعلامات التجارية المعروفة. سنستمع إلى فيلم مايكل الذي يحتل المركز الأول هذا الأسبوع في شباك التذاكر العالمي، وهو متاح للمشاهدة في صالات السينما العمانية. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
1: No, sir.
2: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
1: Yes, sir.
2: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
1: Yes, sir.
3: Ready whenever you are, Michael.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
2: We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning.
4: I need to think.
2: I told you what to think.
4: I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out.
6: And do it, Michael. I'm not a little boy anymore.
7: People always told me, be careful what to do.
8: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life.
4: I believe music can change the world.
8: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وإلى محطة متابعة أسبوعية سنقترب فيها أكثر من فعالية سينما يوتاس وتدشين النادي السينمائي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط. متابعة أسبوعية. في خطوة تعكس اهتمامها بدعم الإبداع الطلابي وتعزيز المشهد الثقافي والفني، دشنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط النادي السينمائي ضمن فعالية سينما يوتاس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد بن سالم العبري مساعد رئيس الجامعة بفرع مسقط. ويأتي تأسيس النادي ليكون منصة تحتضن المواهب الشابة في مجالات صناعة الأفلام والإنتاج البصري، وتسهم في تطوير مهارات الطلبة في الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والمونتاج، إلى جانب تنظيم الورش والعروض السينمائية التي ترتبط بالمشهد السينمائي محليا ودوليا. كما شهدت الفعالية عرض 14 فيلما تنوعت بين الأعمال الوثائقية والروائية القصيرة، وحققت من خلالها حضور متميز من خلال مشاركتها وحصولها على جوائز في مهرجانات محلية ودولية تعكس حجم الشغف والإبداع لدى طلبة الجامعة. للحديث أكثر حول فعالية سينما يوتاس، يسرنا أن نتواصل في هذه الدقائق مع عبد الله بن خميس الهنائي رئيس النادي السينمائي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. هلا ومرحبا فيك أخي عبد الله.
3: حياك الله أختي، كيف الحال؟
0: الحمد لله، الله يسلمك. يا هلا ومرحبا فيك، وشكرا على تقبلك الدعوة معنا في برنامج سينما ومسرح. حدثنا عن فعالية سينما يوتاس، كيف جاءت فكرة تنظيمها؟
3: طبعا جاءت الفكرة من رغبتنا في خلق مساحة تجمع الطلبة المهتمين بالسينما وصناعة الأفلام، ولاحظنا وجود شغف كبير لدى الطلبة، لكنهم يحتاجوا إلى منصة تعرض الأعمال المميزة وتفتح باب لحوار حول الفن السينمائي، فكانت سينما يوتاس بداية لهذا الرحلة.
0: جميل، كيف تسهم مثل هذه المبادرة في رأيك عبد الله في دعم الحراك السينمائي الجامعي والشبابي؟
3: لما يشوف الطالب أعمال سينمائية ناجحة ويناقشها مع الآخرين، يبدأ بتطوير نظرته الفنية والنقدية، فمثل هذه المبادرات تخلق مجتمع سينمائي داخل الجامعة وتشجع المواهب على الإنتاج والمشاركة.
0: نعم، في هذه الفعالية شارك فيها ما يقارب 14 فيلم تنوعت بين الأعمال الوثائقية والروائية القصيرة، ما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هذه الأفلام المشاركة في سينما يوتاس؟
3: طبعا حرصنا على اختيار أفلام تحمل قيمة فنية وفكرية وتتناول موضوعات متنوعة، بالإضافة إلى أفلام حازت على جوائز محلية ودولية أو حققت حضور مميز في المهرجانات لما تمثلهم من نماذج ملهمة للطلبة.
0: جميل، طيب ما هي المواضيع اللي ناقشتها هذه الأفلام؟
3: صراحة تنوعت المواضيع بين قضايا إنسانية واجتماعية وأيضا ثقافية، إضافة إلى قصص تعكس تجارب وتحديات يعيشها الأفراد في المجتمع، وهو اللي منح الجمهور فرصة للتفكير والنقاش من زوايا مختلفة.
0: أنت إيش تقييمك لمستوى الأفلام اللي شاهدتها خلال سينما يوتاس؟
3: أشوف أن مستوى الأفلام الطلابية في تطور مستمر، وهناك مواهب واعدة تمتلك أفكار مميزة ورؤية إبداعية، ومع زيادة فرص التدريب والدعم راح نشوف أعمال أكثر نضجا واحترافية في المستقبل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. بالنسبة للجمهور اللي كان حاضر، الطلبة، الأكاديميين، الموظفين، كيف شفت التفاعل مع العروض السينمائية؟
3: حقيقة كان تفاعل مشجع جدا، سواء من خلال الحضور أو النقاشات بعد العروض. أكثر شيء أسعدنا هو اهتمام الطلبة بتحليل الأفلام وطرح الأسئلة ومشاركة آرائهم.
0: في رأيك عبد الله الهنائي، الطالب لما يشوف فيلمه ينعرض على جمهور الجامعي، إيش يمثل له من أهمية أنه يعرض هذا الفيلم أمام هذا الجمهور وهذا الحشد؟
3: بالنسبة لعرض فيلمه، يعني عرض الفيلم أمام الجمهور يمنح صانع الفيلم تجربة حقيقية، ويساعد على فهم ردود الفعل وتطوير أدواته، كما أن يعرف المجتمع الجامعي بالمواهب الموجودة بين الطلبة.
0: بالنسبة لتواجدكم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، كيف ترى دور الجامعة في دعم المواهب، وأيضا تعاونكم أيضا مع الجهات الأخرى مثل الجمعية العمانية للسينما في تعزيز هذا الحراك الثقافي؟
3: لعبت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية دور مهم في دعم الأنشطة الطلابية وتوفيرهم البيئة المناسبة للإبداع، كما أن الجمعية العمانية للسينما تمثل شريك مهم في دعم المواهب الشابة وربطها بالمشهد السينمائي المحلي.
0: نعم، اليوم إحنا استعرضنا معك فعالية يوتاس، يا ترى ما هي خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذه الفعالية مثلا إلى تحويلها مهرجان سنوي أو إلى مهرجان خارج الجامعة؟
3: نطمح إلى توسيع نطاق الفعالية من مجرد عروض سينمائية إلى برنامج متكامل يشمل ورش تدريبية وجلسات حوارية وأيضا مسابقات، أن تصبح فعالية سنوية ينتظرها الطلبة كل عام إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أيضا من خلال سينما يوتاس تم تدشين النادي السينمائي بالجامعة، كيف جاءت فكرة تأسيس هذا النادي؟
3: هي بدأت الفكرة من الشغف الكبير اللي اكتسبناه من خلال مادة صناعة الأفلام اللي درسنا إياها الأستاذ فهد الميمني، بحيث تعرفنا بشكل أعمق على عالم السينما وصناعة المحتوى البصري. ومن هنا طرح علينا الأستاذ فهد فكرة تأسيس نادي سينمائي يجمع الطلبة المهتمين بصناعة الأفلام ويكون يوفر لهم مساحة للإبداع والتجربة والتعلم. رحبنا بالفكرة واتفقنا كلنا على العمل كفريق واحد لتحويلها إلى واقع.
0: نعم، ما هي الأهداف الرئيسية اللي يسعى من خلالها النادي، يعني يسعى النادي لتحقيقها خلال المرحلة القادمة؟
3: الأهداف إن نكتشف المواهب وتطوير المهارات الفنية وأيضا نشر الثقافات السينمائية وإتاحة فرص التعلم والتجربة العملية للطلبة.
0: طبعا الجامعة عند في مادة تدرس صناعة الفيلم السينمائي، واليوم احنا تحدثنا عن فعالية سينما يوتاس وايضا تدشينكم للنادي السينمائي بفرع الجامعة بمسقط. ايش اللي راح يميز هذا النادي عن الانشطة الطلابية السينمائية الاخرى اللي شهدناها على مدار الاعوام الماضية؟
3: اللي يميز النادي السينمائي انه التركيز على الجانب العملي الى الجانب الثقافي، بحيث انه ما يقتصر فقط على مشاهدة الأفلام بل أنه يشجع الطلبة على صناعة أفلامهم وأنهم يخوضوا التجربة بأنفسهم.
0: نعم، إيش نوع الدعم اللي راح يقدمه النادي للمهتمين بصناعة الأفلام؟
3: من خلال الورش التدريبية والجلسات التثقيفية وفرص التعاون بين الطلبة، إضافة إلى توفير منصة لعرض الأعمال ومناقشتها أيضا
0: بإذن الله. طيب، ما هي خططكم المستقبلية بشأن التعاون مع جهات سينمائية محلية أو دولية؟
3: نسعى إلى بناء شراكات مع مؤسسات ومهرجانات وجهات مختصة في المجال السينمائي، سواء محليا مثل الجمعية العمانية للسينما ووزارة الثقافة والرياضة، بما أنه يفتح آفاق جديدة للتعلم والتدريب أمام الطلبة.
0: نعم، كيف تشوف عبد الله هنا اليوم دور السينما في تعزيز الهوية والثقافة عند الشباب؟
3: دور جدا مهم، فهذا الدور ممتاز جدا أن يبرزوا مواهبهم أمام الشباب.
0: طيب، بالنسبة لطموحاتك للنادي، إيش حاب، كيف تشوف النادي في المستقبل القادم؟
3: النادي في المستقبل القادم إن شاء الله راح نخط أنه يصبح النادي منصة رائدة لاكتشاف وصقل المواهب السينمائية، وأنه يكون نقطة انطلاق للأعمال ومشاريع تمثل جامعة المستويين المحلي والدولي إن شاء الله
0: بإذن الله. هل يمكن للطلبة المهتمين بصناعة الأفلام غير المتسبين للجامعة الانضمام للنادي السينمائي؟
3: الباب مفتوح لجميع الطلبة المهتمين بالسينما وصناعة الأفلام في جامعة التقنية، سواء يعني يمتلكوا خبرة سابقة وأنهم يرغبوا بالتعلم واكتشاف المجال. إن شاء الله في قادم الوقت أن نفتح المجال خارج طلبة الجامعة
0: بإذن الله تعالى. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق للنادي السينمائي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط، خطوة واعدة منكم نحو بناء جيل شباب يمتلك أدوات التعبير البصري والإبداعي الفني في وقت أصبحت فيه اللغة السينمائية عالمية تنقل فيها الأفكار وأيضا الثقافات وأيضا صناعة التأثير. إحنا نشكرك كثير عبد الله بن خميس الهنائي رئيس النادي السينمائي على تقبلك الدعوة للقاء اليوم في برنامج سينما ومسرح، ونتمنى لكم كل التوفيق في فعالياتكم القادمة
3: بإذن الله.
0: بارك الله فيك، شكرا لك، ونتمنى إن شاء الله النادي يقدم فرص للتدريب والتجربة والعمل الجماعي، وأيضا يواصلوا الطلبة إثبات قدرتهم على صناعة أعمال سينمائية تحمل رؤى مبتكرة وأيضا طموحات قادرة على الوصول إلى منصات ومهرجانات سواء كانت محلية أو دولية، ترسم ملامح مستقبل سينمائي شبابي واعد في سلطنة عمان.

مساء جميل يجمعنا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتواصل معنا برسائل الواتساب على الرقم 72442009، وأيضا من يتواصل معنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في رسالة وصلت من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير جنان والمخرج المميز عمار البلوشي، أسعد الله مساكم بكل خير سينما ومسرح، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عده الله علينا وعليكم باليوم والبركات والخير، مساءكم سعيد. شكرا لك يا أم ناصر على التواصل معنا بالرسائل النصية، ويعني معودتنا دائما بتواصلك الدائم معنا، ربي يحفظك، وإن شاء الله تكوني مستمتعة بما نقدمه لكم في برنامج سينما ومسرح. أيضا في رسالة وصلت كذلك من محمد يقول في رسالته: تزامنا مع الأيام المباركة نعود إليكم لإحياء التهلولة الجماعية المباركة بنسختها 10 في عادة اجتماعية متوارثة في مشهد ينم عن أهمية التجمع في تعليم الناشئة هذا الموروث الثقافي والديني، وأيضا غرس في قلوبهم سمات التآلف والمحبة. ينظم نادي البشائر تجمع على الجميع التزام بالزي العماني والمشاركة في التهلولة. أتوقع بأنه كانت الفعالية اليوم أو راح تكون اليوم بإذن الله بعد صلاة المغرب في مجلس جامع البوسعيد في مجلس حصن الهواشم. تحية لكل من يسمعنا، ونسأل الله التوفيق، ونتمنى للجميع التعاون حتى تتشرف الولاية بإحياء هذه المناسبة العظيمة الدينية. هذه رسالة من سليمان سعيد العاصمي من أدم، ويقول أيضا في رسالته: شكرا لأنكم رفقاء الدرب، مستانسين في مشاويرنا باستماع إليكم في البرنامج جنان وعمار، تحياتي لكم ولضيوفكم الأعزاء. شكرا لك أخي عمار، شكرا لك أخي سليمان للتواصل معنا بهذه الرسالة، ونتمنى لك كل التوفيق، وأيضا أن تحظى هذه الفعالية بحضور واسع، وأيضا تزهو إن شاء الله باهتمام كبير بإذن الله من الجميع في الولاية. كذلك في رسالة من جميل السعدي يقول: مساء الخير، اليوم المود خيال علمي وكائنات فضائية، أعتقد عرفتوا اسم الفيلم. إيه والله عرفته، قصدك ستار وورز. يلا تحياتي لك يا جميل السعدي، وإن شاء الله نتمنى لك متابعة شيقة، ورح نكلمك إن شاء الله عن هذا الفيلم في القادم من الوقت. تحية لكل من يستمع لنا في إذاعة الشباب وفي برنامج سينما ومسرح، وإحنا متواصلين معاكم وفي رحلتنا المسائية.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكم في محطة أفلام الأسبوع التي سنسرد لكم من خلالها أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية، الأفلام الجديدة والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. كما يمكنكم أيضا مشاركتنا برأيكم حول هذه الأفلام عبر التواصل على الواتساب على الرقم 724420009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ونبدأ محطة أفلام الأسبوع بفيلم أوبسيشن.
0: أفلام الأسبوع.
1: ويعرض لأول مرة الفيلم الجديد في صالات السينما العمانية، فيلم أوبسيشن من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل مدته إلى 100 دقيقة. هذا العمل من أفلام الرعب، حيث يتمنى شاب أمنية بهدف الفوز بقلب الفتاة التي يحبها، ومع تحقيق أمنيته بشكل لا يصدق سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم وشرير. العمل من تأليف وإخراج كاري باكر، ومن بطولة مايكل جوستن وأندي نافريت وكوبر تو ميلسون وميغان لوسيس وأندري ريتشر. وهذا الفيلم يحقق أيضا إيرادات عالية في دور العرض حول العالم، حيث تصدر في المركز الثالث هذا الأسبوع إيرادات العالمية بنجاح لافت تجاوز الميزانية المتواضعة لإنتاج هذا العمل التي لم تتجاوز سوى 750 ألف دولار. وهذا العمل يعد إنجاز استثنائي للسوق السينمائي العالمي، فهو أول فيلم تقل ميزانيته عن $1 مليون ويتصدر شباك التذاكر العالمي في يومين متتاليين على انطلاقته. ويرى المراقبون أن النجاح الكبير الذي يحققه هذا الفيلم يعكس استمراره على قدرة الإثبات وجوده في المراكز المتقدمة العشر الأولى في شباك التذاكر العالمي مع ميزانيته المنخفضة، ويؤكد أن السينما المستقلة لا تزال قادرة على المنافسة بقوة أمام الإنتاجات الضخمة، والميزانيات المحدودة لم تعد عائق أمام تحقيق إيرادات عالية وحضور جماهيري كبير. إذا نستمع سويا إلى فيلم Obsession المعروض حاليا في صالات السينما العمانية.
2: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
3: Nikki, wait. I was going to ask you
4: what?
3: I lost my train of thought.
4: Hi.
3: Good night. What else?
2: Why?
3: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
5: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating.
3: I think Nikki is going through something.
2: Like what? Is she okay?
3: No.
6: Jeez, what kind of spells you put on her?
0: أفلام الأسبوع.
1: ومن أفلام الخيال العلمي المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع الفيلم الجديد بعنوان Star Wars The Mandalorian and Grogu. هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتصل مدته إلى 132 دقيقة، وفيه تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد الجوائز دين غارلن وتلميذه الشاب غارغو. هذا الفيلم من إخراج جون فارفو ومن تأليفه كذلك بمشاركة ديفيد فيلوني ومن بطولة بيدرو باسكال، جيرمي ألن وسيرغو

0: Before going into harm's way, check your armor first.
1: We're protecting everything the Rebellion fought for.
2: Good luck. You're gonna need it.
3: Hey.
4: Baby.
0: Strap in.
1: We need a professional.
0: Hang on.
1: What happens when you're not there to protect him?
0: You good? I'll be right behind you. Go. Go!
5: Mandalorian, you will suffer. Then it will be his turn.
6: Monstrous.
0: The old protect the young. And then the young.
7: أفلام الأسبوع. فيلم جديد أيضا من أفلام الرعب معروض حاليا في صالات السينما بعنوان Passengers، وهو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل مدته إلى 94 دقيقة. فبعد أسابيع قليلة من بدء مغامراتهما في العيش في شاحنة، يشهد زوجان شابان حادثا مروعا يؤدي بحياة السائق، وسرعان ما يجدان أنفسهم مطاردين من قبل شخص مرعب لا يمكن الإفلات منه، وهو يتبعهم أينما ذهبوا. يأتي هذا الفيلم باسنجر من تأليف زاكاري دوناهيو، ومن إخراج أندري أفريدال، ومن بطولة ميليسيا ليو وجاكوب سيبو وجيسيكا كروز وتوني دوبي. هذا الفيلم الجديد هو معروض في صالات السينما العمانية تحت عنوان باسنجر من أفلام الرعب.
8: Make it quick.
9: Dude! Give me 1 minute.
8: Yo! Daniel?

0: Oh, no way.
1: I saw these on the car last night.
2: أفلام الأسبوع. ومن الأفلام الجديدة العائلية مستمعينا فيلم الرسوم المتحركة ماروكو الصغيرة فوضى بريئة. هذا الفيلم من إنتاج اليابان، وهو فيه تتحول فوضى ماروكو الصغيرة إلى مغامرات مع جدها طيب القلب، حيث تتبدل لحظة الفرح بطبق فاخر إلى خوف كبير بسبب أسرار خطيرة، إلى جانب اكتشاف الصندوق الغامض في منزلها الذي يحول أبسط التفاصيل في عالمها إلى قصص مرحة ومثيرة. فيلم ماروكو الصغيرة فوضى بريئة من إخراج أسماء الجراح وبطولة إيمان هاديل وسمير سهير الفهد وجاكلين سعادة ومجموعة من النجوم في الأداء الصوتي في هذا الفيلم بعنوان ماروكو الصغيرة فوضى بريئة.
3: بابا وماما ليس لديهما أدنى فكرة عما بداخل الصندوق. ماذا يوجد داخله يا ترى؟ ماذا يا ترى؟ ماذا يا ترى؟ ماذا يا ترى؟ ماذا يا ترى؟ ماذا يا ترى؟
4: أنت تبالغين فيما تفكرين به.

0: أهلا بك ماروكو.
1: قررت أن أكون شخصا مفيدا للآخرين، لكن لا أعرف بماذا أبدأ.
2: هيا يا ماروكو، هيا تشجعي.
1: أختي جاكو، كيف لطفلة مثلي أن تقدم أعمالا خيرا للآخرين؟
3: أنت نامي فقط.
4: ألا أقول الحقيقة؟
1: لقد أفزعتني.
5: أرجوك كف عن إفزاعنا بهذه الطريقة.
1: جدي، لنذهب لمكان نشعر فيه بالابتهاج لأشعل حماسي.
6: هيا بنا.
2: انتظري قليلا يا ماروكو، انت تسرعين اكثر من اللازم.
0: عندما تساعدين الاخرين ينعكس ذلك على وجهك.
1: تشجعي تشجعي. ستصبح عائلتنا بلا ماوى. اخبروني اليوم في المدرسه بان سمكة هوغو والفطر سامان ومات الكثير بسببهما.
0: بدات تفكر في اشياء خياليه.
1: اختي كوني حذرة، لا تتناولي أي شيء من عشاء الليلة.
3: بدأت أغضب فعلا.
1: الروابط الأسرية تتفكك.
7: أفلام الأسبوع.
8: ومن الفيلم العائلي ماروكو الصغيرة ننتقل إلى فيلم رومانسي بعنوان The Drama من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل مدته إلى 106 دقائق. وفي إطار من الرومانسية والكوميدية تنهار علاقة حبيبان قبل زواجهم بأيام، وتنقلب حياتهم رأسا على عقب حينما يكتشف أحدهم حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم The Drama من تأليف وإخراج كريستوفر بوركلي ومن بطولة روبرت باتينسون وزانديا ويايا جوستين وسيدني ليمون. The Drama من الأفلام الجديدة أيضا هذا الأسبوع في صالة السينما العمانية.
9: You don't have to do a speech.
10: So you're saying Charlie is your first love?
11: Yeah.
10: First love or your first crush?
11: Both, I think.
12: What, is that insane?
10: At 30?
9: So I want to say this thing about her laugh. You know how it's very cute, but it's also kind of
13: repulsive even.
10: All right, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
13: Okay. I'll tell mine if we all do it. Promise?
10: What did you do?
13: This dog.
10: Beer bottles and porn.
14: You left in there overnight.
10: Yeah.
14: That's the worst thing I've ever done. I...
10: Okay, Are you kidding?
7: أفلام الأسبوع.
8: ومن أفلام الأسبوع الجديدة فيلم بعنوان أسد، وهذا الفيلم الجديد لمحمد رمضان فيلم تاريخي تصل مدته إلى 120 دقيقة، وتدور الأحداث في مصر في القرن 19. يتناول قصة أسد العبد الذي يحمل روحا في صلبه، وهذه الروح متمردة، ويركز هذا العمل التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع وشرارة مع سياده. تسلب من ذلك الأسد أثمن ما يملك، ويتحول التحدي الصامت إلى ثورة غامضة في صراع بطولي لا يضمن النجاة لأي أحد في معركة الأسد الذي يريد أن يحدد مصير البلاد. أسد من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدوني، رزان جمال، علي قاسم وكامل الباشا. الفيلم معروض حاليا في صالات السينما العمانية. أيضا من الأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة من الأفلام العربية فيلم بعنوان الكلام على إيه. هذا الفيلم الكوميدي، هذا الفيلم تدور أحداثه حول 4 حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يتجمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات متفاجئة تختبر فيها العلاقات. الفيلم من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان، ومن بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رقب وانتصار.
6: الناس معاك الدنيا والمسيح.
13: ستوب ستوب.
11: جبت الأمانة؟
13: هي
12: أوبا.
15: أنا ببسط الناس عن خبرة مش تقبل.
16: مسا وسعادة.
17: بصك النا والدتك.
18: ألو يا رضا.
19: كتب الكتاب ما عندهاش عليه غير أسبوع.
20: الأسبوع اللي أنت ما صبرتش فيه.
11: يا نهار أبيض.
21: مبروك يا تيتا.
11: تيتا؟
18: واحنا مش هنخلص من الهبل ده.
22: أنت عايز صغير وتافه وما عندكش أي نوع من أنواع الريسبونسبيلتي.
11: أحبك.
23: عروسة تعالي لي بقى هنا.
11: تيتا. أنا آسف والله أنا عمري ما كنت إنسان شكاك.
12: يلا بينا.
24: ايه انتوا جايبين حدا بندق؟ جايبين حدا بندق هيحصل ايه؟

0: احنا هنعمل ليلة الدخلة؟
1: يجوز نعمل ليلة الدخلة.
2: افلام الاسبوع.
3: ومن الأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة حتى هذا الأسبوع فيلم بعنوان In the Grey من إنتاج المملكة المتحدة البريطانية، وتصل مدته إلى 98 دقيقة من أفلام الدراما، وهو يحتل المركز التاسع في شبك التذاكر العالمي هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3 مليون دولار. وتدور الأحداث حول 2 من العملاء يتعين عليهم مساعدة مفوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة. In the Grey من تأليف وإخراج جاي ريتشي، ومن بطولة هنري كابل وإيزا جونز إلزا وجيك جيهانجل وروزا موندا وإيميت سكلان. In the Grey من الأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة حتى هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
4: To my office, there is a situation here.
5: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
6: Gary!
4: Get them out of my office now.
6: Gary, a moment. There are 2 versions of how this narrative plays out.
7: Exhibit A.
6: Gary waits patiently and quietly by the door.
7: Exhibit B.
6: Gary steps forward and you spend the next 6 hours sponging him off the walls. I know which version Gary would prefer. Gary.
8: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
9: You think you can recover it?
8: You know I can. In this job, when mistakes are made, you need insurance.
10: Yun Khan!
8: Kids, don't say a word. Follow me. Bronco and Sid will now solve it their way.
11: Love the shirt.
6: It's silk.
11: Of course it is.
6: I just told you. It's silk.
12: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
12: Lube every wheel.
6: Lick every step.
12: 3, 2, 1.
2: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
3: مستمعينا، كانت هذه جولة سريعة في معرفة أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية لهذا الأسبوع، ومنها سننتقل إلى محطة أخرى، محطة متابعة أسبوعية لنتحدث حول ليالي آفاق المسرحية. نذكركم أيضا برقم الواتساب 724420009 ومنصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، يمكنكم التواصل معنا. إلى محطة متابعة أسبوعية.
2: متابعة أسبوعية.
3: نرحب بكم مستمعينا في هذه المتابعة الأسبوعية. ففي أمسية تحتفي بالإبداع الشبابي، استضافت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط فعالية ليالي آفاق المسرحية، عرضت فيها تجارب فنية تجمع بين المتعة البصرية والرسائل الإنسانية العميقة. وتضمنت الفعالية عرضي موال حدادي وعرض حياة من ورق، وهما عملان يقدمان رؤى مختلفة لقضايا اجتماعية وإنسانية بأساليب مبتكرة تعكس طاقات الشباب وقدرتهم على توظيف المسرح كوسيلة للتعبير والتأثير وصناعة الوعي. جاءت هذه الليالي المسرحية تأكيدا على دور المسرح الجامعي في صقل المواهب الفنية واحتضان الطاقات الإبداعية. للحديث أكثر حول ليالي آفاق المسرحية، يسرنا أن نتواصل في هذه الدقائق مع الأستاذ أمجد بن سالم الكلباني، نائب رئيس فرقة آفاق المسرحية. يا هلا فيك أستاذ أمجد، معنا في برنامج سينما ومسرح.
7: مرحبا دكتورة ومساء الخير على كل المستمعين، مرحبتين.
3: يا هلا ومرحبا فيك وشكرا لتقبلك الدعوة لهذا اللقاء، ونبارك لكم إحياءكم لليالي آفاق المسرحية التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر لهذه الليالي. حدثنا في البداية عن فرقة آفاق المسرحية وهذا الحراك الثقافي مؤخرا.
7: شكرا دكتورة، والشيء تشريف أني أظهر في هذا اللقاء، وأنت مشكورة على الدعوة.
3: بالعكس،
7: هذا شرف كبير جدا لي أظهر مع المستمعين ومعاش في البرنامج. بخصوص آفاق والحراك، نحن نتكلم عن فرقة آفاق. صراحة نحن ما نتكلم عن فرقة مسرحية تقدم عروض على خشبة مسرح وبس، بالعكس نحن نتكلم عن مشروع يؤمن أن الثقافة ما نشاط أيضا هامشي في المجتمع، بالعكس هذا ضرورة إنسانية وحضارية. نحن نشوف المسرح وسيلة ما بس وسيلة للترفيه أو قضاء وقت أيضا، ومساحة لفهم الإنسان ومساعدة الواقع وخلق حوار عميق بين الفرد ونفسه بين المجتمع ووسيلته أيضا. هذه الفترة الأخيرة واحدة منها ليالي أفاق، حاولنا أنه نعمل حراك مستمر، أنه ما يرتبط فقط في مناسبات أو مهرجانات معينة، لأنه الثقافة إذا تحولت حل موسم ممكن أثرها يصير مؤقت، وهذا للأسف نعاني منه في عمان. لذلك نحن نشتغل على العروض ونحاول والورش أيضا والنقاشات الفكرية ومساحات الشباب للنقاش، عشان يحسوا أنه المسرح أيضا بيتهم الحقيقي، وهذا دورنا كمجلس إدارة مع أعضانا والشباب اللي موجودين في الجامعة. مثل ما تعرفي نحن فرقة آفاق هي يعني كلها خريجين من نادي المسرح بالجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط، فنحن مرتبطين ارتباط وثيق بالجامعة وبنادي المسرح، فهذا دورنا في نقوم بهذا الحراك والتواصل مع الجامعة وأيضا مع نادي المسرح في الكلية.
3: نعم، جميل هذا الحراك منكم وهذا الاهتمام بالمسرح. كيف تقيم تجربة ليالي آفاق المسرحية هذا العام من حيث التنظيم وأيضا تفاعل الجمهور مع العروض المسرحية؟
7: نعم، ليالي آفاق هذه الأمسيتين اللي عملناهن مؤخرا هن ما ما ما ما ما الليالي الأولى، هذا الليالي الرابعة تقريبا. نحن خضينا عهد على نفسنا إنه مثل ما أسلفت إنه ما نقف عند المهرجانات المناسبات فقط، لكن الحقيقة أي تجربة ثقافية ما تقاس فقط باللي يراه الجمهور يعني، وإنما ما يحدث خلف الكواليس من تعب وإيمان وتفاصيل يمكن ما يلاحظ أحد، لكن هذه هي اللي رفعنا الفارق. هذا العام حسينا أنه ليالي أفاق صراحة صارت أكثر نضج من حيث التنظيم والرؤية. يمكن ما كنا نفكر في تقديم عروض وخلاص، بالعكس كنا نفكر كيف نخلي الجمهور يعيش هذه التجربة كلها كاملة متكاملة، وكيف نخلي الفنان اللي يصعد على الخشبة يشعر أنه جهده مقدر أيضا من الجمهور، كيف نخلق بيئة تحترم الفن وتحترم المتلقي في الوقت نفسه. مسرح في جوهره فعل جماعي، والتنظيم هو جزء من هذا الجمال الجماعي.
3: نعم،
7: يمكن تكون في فوضى، لكن هذا ينعكس على حتى على روح العرض نفسه. أما لما يكون في انسجام واحترام للتفاصيل، والجمهور يشعر إنه اللي يشوفه ما بس فعالية وليالي ومسرحية وخلاص، يحس إنه مشروع يعني مشروع فيه رؤية. أكيد واجهتنا بعض التحديات، لأنه العمل الثقافي أيضا والمسرحيات بشكل خاص في عوائق، إمكانيات، الوقت، الضغط. لكن الحلو إنه كل حد، وأنا أحيي صراحة الفريق اللي أعضاء فرقة آفاق اللي هم يتحركوا بروح شغف ووحدة، وما بس يحركهم محبتهم للمسرح، بالعكس يحركهم الواجب أيضا. أعتقد أن النجاح الحقيقي لأي فعالية ما أيضا ما التسويق، بل الإنسان اللي حضر المسرحية ويخرج من المسرح وهو يحمل سؤال جديد وشعور مختلف، أو رغبة أنه يرجع مرة ثانية ويحضر لفرقة آفاق وعروضها وللمسرح بشكل عام.
3: نعم بالفعل، في هذه الليالي تم عرض مسرحيتين، موال حدادي وحياة من ورق. كيف تم اختيار هذه العروض؟ هل كانت في معايير معينة، ولا عندكم جدول معين لعروض الطلبة وأيضا لعروض الفرقة بشكل عام؟
7: هو غالبا نحن نختار، يعني هذا العام كان في عرضين، في السنوات الماضية كان في أكثر، ما لسبب معين، بالعكس هو ترى احنا نختار نفس الشيء الفترة اللي تسبق الاختبارات في الجامعة. مثل ما اختلفت وقلت ليش انه نحن طلبة، يعني اغلبنا كلنا خريجين من الجامعة التقنية، فنختار الوقت اللي في الاجازة هذه بين الفاينالات وبين الاجازات مال الطلبة عشان يجهزوا للفاينال، فنحن نحاول نقتنص هذا يومين ثلاثة اربع ايام ايا كانت، وعلى ضوء ذلك نختار العروض. في هذا العام حصلنا كذا يومين بالمسرح بالجامعة وقررنا أنه نعرض المسرحيتين. في العادة نحن نختار العروض بناء على على على على الجودة والأسئلة اللي يطرحها العرض صراحة، والقدرة على أنه العمل هذا يخلق حالة من تفكير وتأمل لدى الجمهور. ونختار عمل يكون شبابي، عرض حياة من ورق، من المؤلف إلى المخرج إلى الأشخاص اللي اشتغلوا على الأزياء، على الديكور، على الميك اب، حتى لو ممثلين أغلبهم ترى أول مرة يشتغلوا مسرح. فهذه كانت فرصة أنه يظهروا للجامعة العرض حياة من ورق. شارك في المهرجان الجامعي، مهرجان الكليات التقنية والعلوم التطبيقية اللي أقيم مؤخرا في نزوة، وفاز بالمركز الثاني، وفاز أيضا بجائزة أفضل ممثل وجوائز وأفضل إخراج، وأيضا جوائز أخرى تشجيعية من لجان التحكيم في التمثيل والتأليف.
3: نعم.
7: فكان فرصة أنه نعرضه أمام الجمهور في مسقط. أيضا عرض موال حدادي، بما أنه عرض حياة من ورق شوية في دراما أكثر من يعني شوية العرض الدرامي، فقررنا نعرض موال حدادي. موال حدادي فيه روح كوميدية حلوة وشعبي، وفي أغاني شعبية، وفي في روح شبابي، فقررنا أنه شوية نمزج هذا النوعين عشان نخلق توازن، شيء من التوازن يعني.
3: جميل جدا، يعني إبرازكم لهذه الأعمال وأيضا اهتمام الجمهور بمشاهدة هذه العروض وشغفه أنه يطلب منكم تواجد مثل هذه العروض. في رأيك إلى أي مدى يسهم المسرح اليوم في اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، وخصوصا أنكم أنتوا في إطار المسرح الجامعي الشبابي؟
7: والله أنا شخصيا أرى أن المسرح الجامعي ما بس نشاط طلابي، يعني بالعكس هو مختبر إنساني وفكري وفني، وأنا خريج المسرح الجامعي ولا زلت أعود له وأتابعه وأشتغل فيه. في الجامعة يكتشف الإنسان نفسه لأول مرة، ما بس في المسرح، في كل شيء، في كل مجالات الحياة. صوته للمرة الأولى، يمكن يتعلم كيف يوقف قدام الآخرين دون خوف، وكيف يحول أفكاره ومشاعره إلى لغة فنية على الخشب. المسرح الجامعي يمكن أفضل مساحة للشباب للتجريب والخطأ والتعلم، وهذه أشياء أساسية جدا لأي فنان حقيقي. الفنان اللي ما يغلط ما يتطور، والمسرح الجامعي يعطيك هذه الحرية الحلوة اللي قد لا يجدها الإنسان أحيانا في بيئات الاحترافية في الفرق الأهلية، بعدين حتى في المدرسة لما تبدأ يعني تبني ارتباطك بالمسرح، أحيانا خبرتك ما تساعدك أو تجربتك والمساحة الموجودة ما تساعدك. الحلو أنه المسرح الجامعي ما بس يسوي ممثلين، بالعكس يصنع أشخاص أكثر حساسية تجاه المجتمع والحياة والناس. ونحن شفنا أنا زملائي يعني اللي أصغر مني أو الأجيال اللي جات بعد، أنا خريج دخلت الجامعة 2011، الآن أشوف الطلبة اللي مشاركين مثلا في في في مسرحية حياة من ورق كيف كانوا قبل المسرحية شخصياتهم وكيف كانت بعد. تأثير المسرح جدا هائل صراحة، يغير الإنسان منه إلى يعني. فواحد من أفضل المسارح، من أفضل الأماكن اللي تكون شخصية الإنسان وتخليه إنسان مختلف تماما، هو المسرح الجامعي بالتأكيد يعني.
3: نعم. هل كانت القضايا اللي تحدثوا عنها الشباب في العروض المسرحية هي فقط في إطار المسرح الجامعي، يعني أفكار الطلبة حول ما يدور حولهم من الحياة الاجتماعية أو الإنسانية أو النفسية، أم أنها خرجت إلى إطار خارج الجامعة؟
7: هو صراحة عرض موال حدادي يمكن أيضا واحد من الأسباب اللي عرضنا في هذا المسرحية في هذا الوقت من الزمن، بخصوص الأحداث اللي صايرة حوالين العالم يعني الآن، تأثيرها على المجتمع أيضا، أنه من الحرب اللي صايرة بين أمريكا وإيران وتهوي التخوين الأوطان وحب الوطن وكيف أني أنا مستحيل أبيع وطني وحب هذه الرسائل موال حدادي. لكن نحن في الفترة الأخيرة فرقة أفاق خذينا مشروع انه نحول القصص العمانية القصيرة والروايات الى الى الى مسرحيات. فمسرحية حياة من ورق هي نتاج ورشة من او فكرتها طلعت من قصة قصيرة للكاتب سليمان المعمري، استاذ سليمان نوجه له تحية، اسمها الحياة ورق، عنده مجموعة قصصية هذه واحدة من القصص فيها، فاخذناها سعد عماد وجه له تحية لاول مرة يكتب مسرحية، فاشتغلنا معه تقريبا 3 شهور إلى 4 شهور، اشتغل معه محمد الرقادي هو المشرف على العمل، اشتغلوا معاه عشان يطلعوا هذه المسرحية حول القصة القصيرة عفوا إلى مسرحية تصل إلى 40 دقيقة. فالقضايا مختلفة، ما متشابه ولا ترتبط بالمسرح الجامعي، بالعكس قدمنا عروض للجامعة فيها هذه الأفكار، لكن هذه المسرحيتين بالذات ما كان فيه هنا أفكار تقريبا مرتبطة بشكل كبير في في في في بالمسرح بالجامعة، رغم أنه المسرحية تتحدث حياة من ورق، تتحدث عن دورة حياة الإنسان لما يكبر في المدرسة، لما يروح الجامعة يختار تخصصه، يكبر يبغى يتزوج يكون عائلة. فالورق مرتبط بكل مراحل حياته، شهادة هي اللي تحدد، شهادة ولادته هي تحدد متى نولد والساعة كم، متى يدخل المدرسة، متى يطلع من المدرسة، متى يتسجل، هل عمره 7 ولا 8. فهذه التفاصيل المرتبطة بالأوراق والأشياء الورقية يعني.
3: نعم، ما هي التوصيات اللي خرجت فيها من النسخة الحالية من ليالي آفاق المسرحية، وإن شاء الله راح تحاولوا أنكم تنفذوها خلال النسخة القادمة؟
7: نعم، التوصيات أغلبها صراحة حقيقة يعني، نحن جربنا هذا العام، جربنا الكثير يعني من العروض عفوا في السنوات الماضية، وعندنا أكيد أفكارنا طلعت كثيرة للتطور. نطمح أنه نتوسع في العام القادم للورش، نعمل ورش مصاحب للعروض ونعمل نقاشات فكرية بعد المسرحيات. كذلك أنه نتمنى إشراك مؤسسات تعليمية وثقافية أكثر يعني تكون تشترك معنا، ونطمح أيضا لاستضافة تجارب يعني من خارج السلطنة، رغم أنه هذا ما مهرجان، هذه أيام فقط يعني ما فيها جوائز ما مسابقة، لكن عندنا أمل في المستقبل أنه نستضيف عروض وتجارب جامعية من خارج السلطنة عشان نتبادل ثقافيا بشكل أوسع صراحة.
3: بإذن الله. نعم، ماذا تقول للشباب اللي يمتلكوا شغف المسرح لكنهم يعني يترددوا في خوض التجربة وأنهم يشاركوا في مثل هذه العروض المسرحية؟
7: صراحة أنا أفضل نصيحة، أكثر نصيحة أقدمها للشباب أقول لهم جربوا، ما في يعني مانع من التجربة، مثل ما قلت سابقا أنه المسرح أفضل مكان للتجريب والغلط، البدايات ما تخاف من البدايات يعني، كل الفنانين الكبار بدأوا بخطوة صغيرة، وغالبا كان من المسرح الجامعي، أغلب الفنانين الكبار كانوا في المسرح وبدأوا في المسرح الجامعي. المسرح ما مكان للكمال، بالعكس مساحة للنمو واكتشاف الذات. أحيانا هذه الخشبة اللي تخاف تصعد لها هي نفسها اللي بتكشف لك حقيقتك ومن تكون وتحدد لك مسارك بعدين، فجرب لا تخاف.
3: صحيح، أنا أتفق معك أستاذ أمجد بن سالم الكلباني، وأحييك على ما ذكرته، وإن شاء الله كذا نراكم أيضا في تنظيم فعاليات قادمة بمثل البهاء الذي ظهرتم به في ليالي آفاق المسرحية. شكرا على تقبلك الدعوة في برنامج سينما ومسرح لهذا اللقاء، وأيضا سردك لتفاصيل ليالي آفاق المسرحية وما تحمله من رسائل فنية وإنسانية تعكس إبداع الشباب وشغفهم بالمسرح، وتأكد أيضا دور المسرح في دعم المواهب وصناعة الوعي الثقافي والفني. شكرا لك مجددا أستاذ أمجد بن سالم الكلباني، نائب رئيس فرقة آفاق المسرحية.
7: شكرا دكتورة، وشكرا برنامج سينما ومسرح على هذه المساحة الجميلة لدعم الفن والثقافة، وما قصرت دكتورة، شكرا.
3: بارك الله فيك، شكرا لك، وتمنيات لكم ولجميع أعضاء فرقة آفاق المسرحية التوفيق في كل أعمالكم القادمة.
7: شكرا، شكرا دكتورة.
3: شكرا لك.
2: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
3: وتحية مسائية لكم مستمعينا، نبعثها من برنامج سينما ومسرح، وفي آخر الدقائق من عمر البرنامج أحيي كل من يتواصل معنا أيضا برسائل الواتساب على الرقم 724420009. تحية لي علي خاطر النجادي يقول تأخرت عليكم، كنت ألعب مباراة. شكرا جنان على كل ما تقدمين من أخبار سينمائية وأفلام، نتشوق لمتابعتها مع أحلى الأفلام اللي تابعت مؤخرا، قصة مستوحاة من قصة حقيقية. تحياتنا لمشاركتك معنا علي خاطر الجادي، وإن شاء الله راح نخصص مساحة للحديث حول فيلم حق الذي ذكرته من خلال الحلقة القادمة من برنامج سينما ومسرح. تحية كذلك لأم ناصر الهادي للتواصل معنا أيضا برسالة تقول مسي عليكم بالخير، شكرا لك يا أم ناصر. أيضا تحية لسليمان سعيد العاصمي أيضا لمشاركته معنا، وأيضا ذكرى التهلولة الجماعية المباركة بنسختها العاشرة في نادي البشائر اليوم في مجلس جامع البوسعيد مجلس حصن الهواشم. هناك تجمع لهذا الحدث، هذا الموروث الثقافي والديني اللي يغرس في القلوب سمات التآلف والمحبة. كذلك آخر رسالة نقرأها اليوم في آخر دقائق من عمر البرنامج، خالد البلوشي يقول: يسعد لي مساكم يا أحلى إذاعة شباب وجميع طاقم البرنامج من أصغركم لأكبركم، ربي يعطيكم الصحة والعافية جميعا يا رب، كل عام وانتم بخير. شكرا لك أخي خالد البلوشي، وكل عام انت بصحة وسلامة. مستمعينا، وصلنا إلى ختام برنامج سينما ومسرح. نشكركم على المتابعة، وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، لكم منا أجمل التحايا. كنت معكم في إعداد وتقديم حلقة اليوم دكتورة جنان بتمهدي العيسى، و في الإخراج هذه تحيات محمد بن راشد الشملي وعمار بن خالد بلوشي، وإلى اللقاء.
9: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
10: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح
4: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: يا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ضحك
1: وتعبك وهمك.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود

0: تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: عشتوا عشتوا على الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم، يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم الف عافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت عشت شباب.
1: عاش بطلان.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

خاخل القساوة لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنية أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة الصفاوة يا غلا أحمد.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن الخمر والميسر وخطرهما، ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، رجس، البغضاء، طعم. الكلمة الأولى الخمر. أصل الخمر مأخوذ من خمر الشيء أي ستره، وسميت الخمر بذلك لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره عن الإدراك. وسمي ما تغطي به المرأة رأسها خمارا لأنه يغطي الرأس ويستره. جاء في فقه السنة: الخمر هي سوائل معروفة معدة بطريقة تخمر بعض الحبوب أو الفواكه، وتحول النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غول أي كحول بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر، وكل ما من شأنه أن يسكر يصير خمرا. الكلمة الثانية الميسر، هو القمار، وهو في الأصل أقداح أي قطع من الخشب تسوى. وكان العرب في جاهليتهم يأتون بأقداح 10، منها 7 يجعلون لكل منها نصيبا معلوما، والثلاثة الباقية لا نصيب لها، فيجعلون الأقداح 10 في كيس يجلجلها أي يحركها عدل منهم، ويدخل يده فيخرج منها الأقداح، فمن خرج له قدح مما جعل له نصيب أخذ نصيبه، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله. والجزور هو ما يصلح لأن يذبح من الإبل، وهذا الجزور هو الذي كانوا يقامرون عليه. وكان 7 الذين لهم نصيب يدفعون أنصبتهم إلى الفقراء ولا يأكلون منها، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يشترك معهم. ويطلق الميسر على كل لعب فيه مراهنة. الكلمة الثالثة الأنصاب. الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة يذبحون القرابين عندها. الكلمة الرابعة الأزلام. الأزلام قطع خشبية رقيقة كالسهم كانوا يستقسمون بها. وقد سبق الحديث عن الأنصاب والأزلام بتفصيل أكثر في الآية 3 من سورة المائدة عند قوله تعالى: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الكلمة الخامسة رجس. الرجس في الأصل القذر، وقد يطلق ويراد به الشيء القذر، والشيء يكون رجسا إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك. فالميتة مثلا تعتبر رجسا من جميع الجهات، فهي تعاف طبعا وعقلا وشرعا. ومثال ما هو رجس من جهة الشرع الخمر والميسر، وقيل إنهما رجس من جهة العقل كذلك، لأن الله يقول فيهما: وإثمهما أكبر من نفعهما. وكل ما يغلب إثمه نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. الكلمة السادسة البغضاء. البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، وهو الكراهية، وهو ضد الحب، فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه، والبغضاء شدة البغض. الكلمة السابعة طعموا، أي أكلوا من المطاعم التي يشتهونها. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين، ثم يتبع هذا النداء بتقرير حاسم على سبيل الحصر والقصر، فيقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي خبيث مستقذر. وإنما وحد الخبر فقال رجس ولم يقل أرجاس، للدلالة على أن كل واحدة من الأربع المذكورة، وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أهل لأن يقال في كل واحدة منها على حدتها أنها رجس. وهذه الآيات الكريمة هي آخر مرحلة من مراحل تحريم الخمر الذي حرمه الله عز وجل على سبيل التدريج نظرا لتغلغل هذه العادة بين العرب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. فقيل: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم نزلت بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيات الكريمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. ولما سمع الصحابة قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. إن الله عز وجل بيّن خطورة شرب الخمر من عدة وجوه. أولا: النداء بصفة الإيمان يستلزم الاستجابة لأمر الله. ثانيا: قرن الله عز وجل بين الخمر وبين الأنصاب والأزلام. ثالثا: بيّن أنها مستقذرة. رابعا: بيّن أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأمر إلا بالشر. خامسا: قال الله تعالى: فاجتنبوه، والأمر باجتناب الشيء أبلغ من الأمر بتركه. سادسا: علق الله سبحانه الفلاح على الاجتناب. سابعا: بيّن الله عز وجل خطورة الخمر الاجتماعية، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ثامنا: بيّن خطورتها على الدين، فقال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تاسعا: أكد النهي بصيغة الاستفهام المؤذن بأن الأمر بالمنع والتحذير بلغ الغاية، فقال: فهل أنتم منتهون؟ عاشرا: أمر بعد هذا بطاعة الله وطاعة الرسول. حادي عشر: حذر من المخالفة، فقال: واحذروا. ثاني عشر: بيّن أن الإعراض عن أوامر الرسول يعود ضرره على المعرض لا على الرسول، لأن مهمة الرسول البلاغ، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبعد نزول تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشرب الخمر ويأكل الميسر، وماتوا وهي في بطونهم؟ فنزل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
2: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.